0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي بوينت شؤوت.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة.

ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاو الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاو. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 15 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي

المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة يتضمن برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيداً من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن،

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

ادم تو خمرخته اما پرس قال دان که

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

تستضيف أربيل حدثاً استثنائياً في عالم الاستثمار العقاري، واحد من ضمن أبرز الأحداث العقارية في المنطقة. Invest Expo 2026 من 8 إلى 11 سبتمبر في معرض أربيل الدولي. 4 أيام تجمع أكثر من 350 شركة ومشروع، توفر فرص استثمارية جديدة، عروض حصرية وتواصل مباشر مع الشركات والمطورين. إذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية، فإنفست إكسبو 2026 هو وجهتك المثالية.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: الرائع عنكاوا حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوا ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوا. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوا ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوا الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوا. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوا وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا الصيفي 2026.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. اليوم رح نتكلم عن المواضيع المستورة والمواضيع اللي كثير من الناس يخافون يتحدثون بها من باب الإحراج ومن باب التقاليد ومن باب العيب. احنا اليوم رح نتكلم عن موضوع علمي وموضوع طبي، ورح نشوف تفاصيل ممكن أن تفيد البعض، شلون يحمون نفسهم وشلون ممكن أن يتداركون المواقف الصعبة. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-3800-3. ويانا في هذا الصباح الجميل ضيفتنا الدكتورة شذا الخياط، اختصاص النسائية والولادة، ونقولها صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل وصباح الياسمين والورد عليك يا دكتور سامر، كل الهلا.
0: أهلا وسهلا بك،
1: شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا دكتورتنا الغالية. اليوم الموضوع اللي راح نحكي به هو الأمراض المنقولة جنسيا، ويمكن هاي من المواضيع اللي ما راح نحصل بها اتصالات، يعني أنه بعض الناس مجرد أنه يقول لك الاتصال ممكن أنه ينفهم غلط، بس هو مو هذا القصد، ومو القصد بالترندات. احنا تعرفين دائما القصد أنه احنا ننشر العلم ونوضح المعلومة، لكن الناس من حقها أنه تسأل ومن حقها أنه تعرف، وخلي نكشف بعض الأشياء في ظل أنه هسه اليوم صارت الأمور مفتوحة، الناس قامت تسافر هواية، قامت تنتقل من بلد لبلد، مهاجرين هواية يجوك، ناس دي يجونا من غير بلدان، العراق صار مفتوح، صار مفتوح أكثر من قبل.
1: فإلى متى نظل دخاتلين وراء أصبعنا؟
0: بالضبط.
1: مثل أفلام كرتون الفيل وراء
0: ورا الشجرة. بالضبط.
1: فلازم نفتح عيون
0: الناس
1: صحيا،
0: ونشوف شنو أكثر الأمراض المنقولة جنسيا شيوعا.
1: صحيح. بالنسبة للموضوع هو موضوع جريء، خلي نقول ماكو هواي طرقولة، بس أتصور راح تجينا اتصالات، لأن هو ما يعني بعيدا عن الوصمة. إحنا كدكاترة إحنا ما يحق لنا نحكم على، إحنا مو قاضي حتى نحكم على البشر.
0: لا إحنا ولا غيرنا.
1: عياداتنا تدخلها الأستاذة وتدخلها الطبيبة وتدخلها الراقصة وتدخلها المثقفة وتدخلها البسيطة وتدخلها المنقبة وتدخلها اللابسة نص متر.
0: وحتى في جزء من هذه الانتقالات هو
1: صحيح.
0: ليس الموضوع، لا خليك انت تحكي عن هذا الموضوع، خليني يعني ما اصرح.
1: نستفيض عندنا ان شاء الله وقت،
0: عندنا وقت.
1: STIs قبل كانوا يسموها STD sexually transmitted diseases، هسه تغيرت التسميه سموها STI sexually transmitted infections. هي الالتهابات التي تنتقل عن طريق الجنس. كثيره، بس احنا اليوم يعني انا جايه بالذات على فد موضوع هو من ضمن هذا المواضيع، هي التهابات متعدده وتنتقل عن طريق العلاقة الحميمة. أولها هو أنواعها إذا جينا عليها، الالتهاب مثلا السيلان، التهاب الكلاميديا، التهاب المشعرات أو الترايكومونوسز يسموه، التهاب الـ HPV الهيومان بابيلوما فيروس الفيروسي، الورم الحليمي البشري، والتهاب الـ HIV مع نقص المناعة، التهاب السفلس الزهري، الالتهابات بعد أكو التهاباتها من البكتيريال فاجينوسز، والتهاب الكانديدا اللي يسموه الفطريات، هذه هم تنتقل عن طريق الجنس بس ما موصومة بالجنس فقط، يعني بالعلاقة، وإنما تنتقل لأن أحيانا حتى بالبنات العذراوات هم يصير الأنمرد والفيرجنز.
0: يعني قصدك هو مرض غير انتقالي، هو هذا
1: هو
0: صار
1: ينتقل كذا وينتقل، بس ما مو من ضمن الـ STIs، هم ما نحسب البكتيريال فاجينوسز والكانديدا، بس بقية الالتهابات لا، هي من ضمن الـ STIs. وطرق انتقالها قلنا عن طريق العلاقة الحميمة. فهذا هذا إذا جاوبت سؤالك باختصار.
0: هذا دكتور هذا إذا باختصار هيك.
1: لا لا إذا باستفاضة عندنا العمر كله.
0: يعني تقريبا حسب ما فهمت من كلامك أكثر من 7 أو 8 أمراض.
1: تقريبا 8 فعلا.
0: تنتقل عن طريق, العلاقات الحميمية.
1: نعم.
0: زين. هذه كلها تؤدي إلى نفس الأعراض لأنه كلنا قلنا هي منقولة عن نفس الطريق ولا كل واحد مرض
1: كل واحد شكل كل واحد أعراضه شكل. هو طبعا عدم وجود عرض ما يعني أنه ماكو إصابة. أحيانا المريض ينقله أو الشخص ينقله وهو ما عنده أعراض, وخصوصا الرجال انتم يعني تنقلوه و...
0: لا كلمه انتم هنا نحن نشخصن الامور. الرجال خلينا نقول بصوره عامه.
1: اي مو هي يعني معركه احنا فيرسس انتم, فخصوصا الرجل ممكن
0: انت بديتيها و... احنا فيرسس انتم ما تخلصين مني. زين هسه 1-0
1: عدم وجود. اول شيء عدم تمام. وجود الاعراض لا يعني عدم وجود الاصابه, هاي اولا.
0: اذا ممكن الشخص ينقل المرض وهو ما عنده أعراض.
1: يا عيني عليك.
0: بالضبط. زين هذه الرجل هو ممكن ينقل المرض وهو ما عنده إصابة, هل بما معنى أنه المرأة ممكن أن تبين عليها الأعراض أكثر من الرجل؟ لو هي أيضا هم ممكن تنقل لكن ما بيها.
1: أكو واحد من الأمراض أصلا اللي هو الـ HPV اللي هي Human Papilloma Virus, الفيروس الورم الحليمي البشري, هذا أصلا هو عاشق لعنق الرحم, يعشق عنق, صديق عنق الرحم مال النساء. فبما أنه أنتم ما عندكم عنق رحم فأكيد ما راح تبين عندكم. هذا مثلا يعني مثلا يعني أو أبسط مثال. وبصراحة هو أنا جاية حتى أوعي الفتيات والسيدات المجتمع العراقي الفاضلات عن هذا الموضوع بالذات. راح ندخل له ونسبر أسراره, بس إحنا ده نبجي هسه يعني
0: بصورة عامة حتى ندخل
1: نكسر الثلج الفوق الموضوع. أي. وبعدين زين. ندخل ديب.
0: زين إذن هي الأعراض.
1: الأعراض تختلف من النساء عن الرجال. عند المرأة مثلا قلنا عدم وجود أعراض, إحنا لازم كاتش السيدة. الثانية تجينا أكثر شيء الإفرازات, إفرازات إفرازات, ريحة كريهة, ثآليل, تقرحات, فقاعات على
0: هذه كلها بس في المنطقة التناسلية.
1: نعم. المنطقة الحميمة فقط. أوجاع أسفل البطن, حرقة أثناء التبول, نزف أثناء الدورة أو خارج وقت الدورة, عقم مثلا دك حاول أنه إذ نلقي أنه عندها نوع من الالتهابات خصوصا الكلاميديا تسد الأنابيب وتسوي لنا عقم وهي ما تدري السيدة.
0: إذن هذه الأعراض هي ليست أعراض واضحة إلى المجتمع, هي أعراض داخلية يعني بس هي
1: تسبيها. السيدة تعرف يعني إذا هي
0: لكن يعني بالمجتمع أنه ما ممكن ما تعرف يعني ماكو إشارات بالجلد
1: بالأسرار عندها المرأة ما تشاركها. يعني إحنا من عمرنا الفتيات من عمرهم 12 سنة من تبدي عندها الدورة, هي ما حد يدري بيها بداخل البيت عندها الدورة والآلام والهذي.
0: لهذا أنتوا النساء
1: كأن رب العالمين يدربنا على مود لقطة الولادة نتحملها, لأن من إحنا صغار
0: يدربنا
1: الألم وشون نحتوي الألم ونكتمه وهذا.
0: أتكم صندوق
1: أنت إذا يمكن يودوك للصالون مثلنا, إحنا نروح للصالون يعني نفسيتنا تتحسن, في حين أنت إذا يودوك للصالون تصيح
0: أتعقد.
1: إحنا نتنفس الألم السيدات.
0: أنتوا لهذا من أنتوا صغار عندكم صندوق خاص هو بأسرار
1: مغلق
0: تخلون بأسرار, ولهذا
1: يعني
0: ممكن
1: الدورة
0: أن
1: من تجي ومن تروح هذا سر للسيدة. مرات ما عدها وهذا شيء غلط, مرات ما تجيها الدورة السيدة وتظل نايمة على الموضوع ويكبر ويكبر
0: لأنه ما حد يعرف وما تريد حد يعرف,
1: شيء خاص بيها.
0: لهذا تضمضمون أكثر من الرجال, تقدرون تخفون
1: سرانيات الحقائق. نعم.
0: هاي 2-1 رجعت لكم واحدة شباب. زين ويا الوقت شون تحتاج المرأة أنه تعرف إذا كان عندها هذا المرض أو لا؟ إذا هي ما عندها أعراض, قلتي هسه الأعراض عرفناها.
1: نعم.
0: بس أكو جزء منها تكون المرأة ما بها أعراض بس هي شاكة أنه أنا ليكون انتقل عندي مرض, شنو تسوي؟
1: هناية تسكب العبرات. هناية احنا في المجتمعات الدول الثالث مثلا اللي ما تهتم بالصحة واحنا منهم نترك الأمر للصدفة. صدفة راحت يم دكتورة زينة، صدفة الدكتورة الشاطرة لزمتها وسبرت الأسرار ودورت وفحصت ودخلت راسها وعلمها واكتشفت هذا الشيء. بينما بالدول المتقدمة والتهتم بالصحة ما يتركوا للصدفة هذا الموضوع. عندك أنت بالموبايل تجيك رسالة كل سنة كل 3 سنين للسيدة تعالي عندك موعد مال فحص نسائي،
0: فحص دوري،
1: فحص دوري
0: تفحص.
1: أبداً أعوذ بالله لازم تروح، إذا ما تروح عليها غرامة مثل الأسنان. أنتوا نظام الأسنان
0: برا لازم يفحص.
1: ليش؟ لأن هم يقول لك هذا يحسبوه بالاقتصاد بالبنس وبالدولار أنه أني أصرف على الوقاية درهم أحسن ما أصرف قنطار على العلاج. يعني أني من الأفضل أنه
0: أكتشف المرض
1: بالبداية وأخليه تحت سيطرتي أحسن ما أقعد أصرف ملايين على سرطانات وعلى كيمياوي وعلى مستشفيات.
0: يعني هو كله عليهم، كله على الإنشورنس،
1: كله على الإنشورنس. فمن هذا تجي أهمية
0: احنا نرجع أهمية لمجتمعنا اللي عايشين به.
1: احنا مجتمع،
0: احنا شون الدكتورة مالتنا تكون كل الشاطرة وتدخل وتسبر هذه الدواخل إذا مثلا هي تدخل ثلاثة للعيادة
1: وتسأل بأغنية
0: تسأل وحدة أنت شنو عندك زين هاي شون راح تحكي لا خليني
1: مواجع
0: شون تسأل هذه وهذه تقدر تحكي قدام هذه اللي ما تعرفها وتحكي قدام هذيك
1: قد أفهمها في عيادات الأسنان ولو همينا هي
0: كونفيدشياليتي
1: الاي ان تي العيون قد افهمها بس
0: مو قاعده تعرض جايين وتحكوا مشكلتكم.
1: شلون احنا بمجتمعنا المتحفظ المحافظ هذه الدكتوره تدخل اكثر من مريضه في موضوع النسائي في الموضوع الامراض النسائيه يعني فتشي كلش كلش كلش برايفت. هذا يعني أنت ما تقدر تشارك المعلومة. يعني أني مرات الرجل ما خليه يدخل،
0: ما هو أكيد
1: عمتها ما يصير، أمها ما يصير، أقولها هذه حرمتها مثل حرمة غرفة النوم. أنت تدخلين أي أحد الغرفة نومك؟ أكو مرات المريضة تريد تحكي أسرار ما لها علاقة بالطب أصلا، تريد تحكي على عمتها، تريد تحكي على السياسة،
0: عنف أسري،
1: تريد مثلا تبحبح، يعني مو شرط يعني تشكيلي تشوفني كأمها كصديقتها كواحد يعني ينطيها النصيحة الخالصة.
0: أختها لا تكبرين بنفسك أختها.
1: I wish I could. أتمنى شن صرت بيبية دكتور سامر بعد ما سقط حقي. فالمهم هذا الموضوع مستحيل أقدر أشارك ويا شخص غريب. يعني لازم يجوز أشارك
0: انتي ما
1: شرح العلاج مثلا.
0: أنت مو من العيادات اللي تدخلين ثلاثة
1: لا والله كانت خلصتها من 4 ساعات وفضها وارجع البيت يتعشى بس مع الأسف يعني. أي.
0: هل معناها أنه هذولا ما ممكن يلكفون كل الأمراض؟
1: طبعا طبعا هذه الأشياء أنت يعني تجيك مثلا. إحنا أستاذتنا وفاء العمري كان عندها مقولة نامت براسي دكتور سامر، قالتها مرة في محاضرة تنطينا سيشن. أكو فد مرض يسموه هيك الحزاز الليكوبليكيا، ما أعرف شنو ترجمته هذه. هذا الشيء مستحيل تجي المريضة تقول لك أنا عندي ليكوبليكيا، أنت لازم الدورة. فكانت قالت تقعدون بالاستشارية مال مدينة الطب وتقولون ماكو كيسات وما نشوف كيسات وهذه تجينا 4-5 كيسات. انتو دورتوا، انتو لازم تدورون، انتي لازم تكونين بعين الصقر يا طبيبة النسائية اللي تشوفين الخلل وتفتهمين الأناتومي مال الجسم وتفتهمين هذه. فهي مرات خصوصا بالسيدات الشقراوات والبيضاء بشرتهم ما تبين اللوكوبليكيا، لان يعني هي لوكوبليكيا من اسمها
0: بيضاء
1: فتندمج. وانتي لازم تدوريها، مرات نستعمل المكبرة الميكروسكوب حتى نشوف زين. فهذه ما راح يعني لازم يكون مثل بعين المحقق يشوف الطبيب. فهذا ما يجي غير اولا بالبرايفسي انه تكون
0: خصوصية
1: السيدة وتكون تحت يعني وقت تاخذ كامل ووقتها حقها يعني. هسه خصوصا المريضات كلهم يروحون على تشات جي بي تي ويروحون على الجوجل وهذه ويناقشون نقاشات لازم الدكتورة تكون قدها قاعدة على كرسيها.
0: هل كل المعلومات اللي تجي من تشات جي بي تي والجوجل والجيميناي والكلاود وغيره والبرامج هل كلها صحيحة؟
1: لا طبعا، لأنه أنت حسب أنت كدكتور دا تسأل هذا التطبيق لو كمريض.
0: لا، المعلومة اللي تجي للمريض
1: للطبيب كلش جيد هاي التطبيقات، لأنه هو راح يعرف إيش دا يسأل.
0: لكن على طبيعة صيغة السؤال
1: بالضبط. لكن المريض من يدخل على هذه راح يخبص راح ينتهي بموضوع يعني أكو أحداث هواية صارت حول العالم يعني انتهت بمآسي. بس للطبيب يعني قلبا وربا يعني 100% يفيد
0: حسب طبيعة السؤال اللي تسأله ومثل ما يقولون البرومبت الأوردر اللي
1: يعني البحوث الطلبة هذه كلش سهل لهم الأمر.
0: زين، بما أنه فحص دوري ما عندنا إحنا بالطريقة اللي مثل الدول المتقدمة اللي تخابر على الناس وتقول لهم تعالوا عندكم فحص دوري، شون تنصحين النساء مو الكل بس طبعا. على الأقل اللي تشك شنو الفحوصات اللي تسويها حتى يعرفون إذا كانت حاملة للمرض بدون أعراض. إحنا اتفقنا اللي بيها أعراض رح تروح للدكتورة.
1: نعم.
0: بس هي تشك أنا رجلي سافر بقى بفلان مكان فترة.
1: هونغ كونغ.
0: تايلند.
1: تايلند.
0: أي مكان.
1: ها قبل طبعًا كان أستاذنا العظيم أستاذ سرمد خوندة يقول إذا زوجها تاجر إذا زوجها يسافر هذه اسألوها السيدة عن هذه، بس هسه ما بقت هاي الشيء. سائق التاكسي والدكتور واللي سافر واللي ما يسافر على الانفتاح اللي عندنا والعالم اللي صار قرية صغيرة
0: كله مو شرط مسافر
1: كله ماكو
0: ممكن محلي
1: مثقف ما مثقف
0: كله صار
1: كله السوق مضروب.
0: فاللي شك انه تقول لك ليكون اني
1: هو يعني اني ما اشك استاذي ما اشك اني عندي جسم المرأة بمنطقتين ما تنترك للصدفة الثدي وعنق الرحم قولاً واحد
0: إذا أنت تنصحين حتى اللي ما يشك يفحص
1: أبداً ماكو سكرينينج تيست
0: لازم
1: فحص غربلة. أنا تزوجت عمري فوق 21 من 21 إلى 29 سنة عندي عنق الرحم كل 3 سنين أسوي عندي المسحة مال عنق الرحم طلعت سلبية أرجع ورا 3 سنين نفس الموعد أخلي لي موعد. وللثدي عندي مثلا يوم عيد ميلادي يوم خاص ما نحب العيد ميلاد مرات يصير تروما
0: ويا
1: إذا جت النتيجة بيها
0: يعني كل سنة
1: أخصص لي كل سنة هم أي جماعة الثدي هاي مو موضوعنا هو بس جماعة الثدي جراحة جماعة الجراحة عندهم الثدي كل سنة بالنسبة للسيدات الكبار مو الصغيرات لحد 35 بعد 35 كل سنة لازم تشيك على الثدي بس بالنسبة لعنق الرحم كل 3 سنين إذا طلعت النتيجة سلبية إذا طلعت النتيجة إيجابية لا هذا حديث آخر بعدين نسبرة بس فحص عنق الرحم الجسم ينطي إشارات دائما أكون ذكية وأقرأ جسمي لما أكو ريحة تغيرت بالمنطقة أكو ألم الدورة صارت أثقل من اللازم عندي
0: فازات
1: مثلا هذه لازم أروح لازم أروح من أروح لازم الدكتورة هي همينة تعرف إذا ما عرفت الدكتورة ما لا بأس أن أفتح عينها أقولها دكتورة يعني أنا سامع أنه أكو مسحة عالية من المهبل يأخذوها اللي هي هاي فاجينال سواب يأخذوها مثل ما تنظيف الأذن قطمة إذا ممكن الزرعي لي يعني ما بيها شيء اقتراح أكيد الدكتورة راح تسوي لها أو مثلا أني عندي هواية مريضات أكتشوالي يجوني أول ما تقعد أني جاية أسوي الباب سمير أني جاية أسوي مسحة عنق الرحم يعني هي متنورة ومثقفة وعدها سكجول وواعية وتريد تسوي
0: حلو
1: وبدينا نشوف كثير يعني إحنا يعني يمكن أني اشتريت الجهاز مال الكولبوسكوب قبل بال 2019 وبديت أشتغل على هذا الموضوع فصارت عيادتي مثل المغناطيس تجذب جماعة الالتهابات والهذي فتدري يعني ناس تقول الناس وهذه فبدوا يجون
0: بس على مود الفحص
1: بس على مود الفحص
0: تجي. تمام ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير
2: صباح الأنوار دكتور
0: يا أهلا
2: نورت ودكتورتنا
0: أهلا وسهلا، هلا بيك، أهلا مرحبا.
2: معك خالدة.
0: أهلا وسهلا ست خالدة، تفضل يا عزيز. أهلا
2: بيك. بس سؤال بالنسبة للدكتورة، يعني
0: نعم،
2: كون بعد انقطاع الدورة يعني يصير طبعا تغييرات بالهرمونات بالجسم، هل أكو مثلا في الدواء هرموني أو معين؟ هو أعرف أكو، هل يعني كل تنصح أنه يأخذوه له بس معين لظروف معينة؟
0: تمام تمام عزيزي، شكرا لاتصالك واستمعين لنا من خلال الراديو. شكرا، هلا السلام.
1: نجاوبها لو اي ست خالدة، فعلا هسه العالم كله صار هذا الموضوع تريند، انه الهرمون التعويضي للسيدات اللي يحميهم من هشاشة العظام والجفاف والجلطات يعني كل هالامراض اللي تصير بعد سن الامل، خلينا نقول. فالهرمون التعويضي اللي هو HRT يسموه، فد بروغرام كبير عالميا، وهو دا ينطي السيدة عمر أطول. يعني اللونجيفيتي هذا العلم الجديد اللي يسموه علم، أنه وبصحة يعني تكون كواليتي الصحة مالتك، يعني تبقى السيدة الآخر عمر يوم بعمرها هي واقفة على رجلها
0: ما شاء الله.
1: لأنه حلو. إحنا أكثر شيء النساء من تتوقف الدورة تبدي تصير هشاشة العظام، فأقل وقع أقل هذه تنكسر، إذا انكسر عظم الحوض
0: مشاكل
1: خلاص طارت بيدرد، نامت بالفراش، كل اللي نامون بالفراش بعد سنة يموتون. هذا علم يعني، سواء رجل أو سيدة.
0: نعم.
1: فأنتي من تحافظين على عظمك وتحافظين على الكتلة العضلية بوجود هذه الهرمونات
0: نعم
1: التعويضية، فأنتي دا تحافظين على صحتك المستديمة.
0: وهذا ممكن تأخذ المرأة قبل ما تخلص؟
1: لا لا لا، هي من تبدي حتى تدخل
0: حتى رأسا تكون جاهزة؟
1: لا، هو لازم تفوت بأنه الهرمونات مال الدماغ، الغدة النخامية FSH والLH لازم يصعدون، وهذه وتبدي عتعت المبايض وتوقف
0: ذاك الوقت،
1: هذاك الوقت يجي يدخل، يعني هو بجرعات صغيرة. وهسه أكو من عند اللصقات، للأسف طبعا ماكو عندنا هنايا، المريضات يجيبوها من برا عادي. أكو باتشات وأكو حبوب وأكو
0: الحبوب موجودة بس الباتش مو موجود، اللي هو كل
1: الحبوب موجودة بس هرمونيا، يعني شوية احنا ما نحب ناخذ هرمونات معقدة، يعني مثل حبوب منع الحمل مثلا على أخف، هي أوكي يعني لطيفة، مو سيئة، بس ما نحبها احنا. يعني نريد بأقل جرعة، هسه العلماء دا يشتغلون على أقل جرعة ممكنة، أنه أنا بس تشغل لي شون بس الإضاءة مثلا أريد بهاي الغرفة، أو بس أعلك بانكة، ما أريد أخذ هواية هرمونات اللي تسبب لي مثلا تصلب شرايين أو تخثر أو هذا. يعني دي يشتغلون على يعني شغلات يعني أوفر،
0: أنطيني بنزين على قد
1: على
0: الطريق،
1: يعني أريدها هذه المرة الكبيرة تروح وتشيل مسواقها بإيدها وتروح للجيم وتلعب شوية ورك أوت وتسبح وتشوف أحفادها وتلعب ويا أحفادها، هذا اللي أريده. فأريد عظم يمشي لي هذا اليوم هيك، ما أريد يعني راح تروح تسوي طفل وتحبل وكذا، هبيك يسووها بالعالم على مرة واحدة. نسمع بين فترة وأخرى أنه مرة بالسبعين بأمريكا نجحت أنه تحبل أو تحمل بطفل مال، يعني اكو شيء يسووها تجارب يكون متفقين ويا المرأة
0: اكيد، يعني هي تجربة علمية وكذا. نعم. هذا والنتائج من الطفل ممكن انه ما يكون مثل
1: ما يعرف هاي بيبيته لو امه
0: اي لا، حتى يعني تكوينه ممكن ما يكون صحي وسليم 100% مثل ما يكون هي، صح تحبل بس الطفل هل
1: هو عادة ياخذون البويضة من غير أمه تدري يعني
0: يعني هي أم حاضنة،
1: ما بيشي الطفل يعني
0: أم حاضنة
1: مثلا، هي اللي صارت ويا سيدة بتها ما عندها رحم فأخذوا البويضة من بتها والحيمن من زوج بتها، فهم ما عندهم حلال وحرام، هذا يعني تجارب وزرعوا بأمها
0: بالأم
1: بالجدة، فهي صارت مثل سيرجيت ماذر يعني رحم يعني مستأجر.
0: زين،
1: فهذه ينطوها هرمونات اللي تخطرة، بس احنا اللي لازم نتعامل وياه لا، يعني اللي تسأل عليه ست خالدة لا، هذا اكو موجود عندنا،
0: موجود
1: حبوب عندنا ودناظل حتى نجيب الاشياء الافضل،
0: الافضل موجودة هي برا لكن ممكن توصل. زين، كيف يمكن الوقاية من هذه الامراض وما هو دور الواقيات أو اللقاحات؟ أنت برا أكيد سامعة أكو عندهم لقاحات
1: بلي
0: تتلقح، حتى أكو عندهم ناس عاملين بهذا المجال.
1: نعم.
0: فممكن ذولا مثلا ياخذون لقاحات، واكو منهم ممكن انه يلبسون
1: لقاحات هي بس على الفيروسات. اي احنا اذا نحكي عن الفيروسات فعندنا فيروس كلش سيء السمعه خلينا نقول، وينتقل عن طريق العلاقات الحميمة الغير آمنة وغير محمية، اللي هو اسم الهيومن بابيلوما فيروس HPV. لازم كل السيدات تعرفها هذا، وخصوصا المتزوجات، لأن اللي تتعرض للعلاقة الحميمة لازم أدها الفحص ضد هذا الفيروس. هذا الفيروس كلش منتشر وكلش شائع، وهو عائلة كلش كبيرة،
0: فدمتين أكثر من صنف يعني.
1: نعم، بحيث ما هالقد مو اسمهم سامر وشذا وهاي مثلنا، لا اسماءهم واحد واثنين وثلاثة
0: مرقميها من الكثرة.
1: ومو شرط إلى علاقة بالمناطق الحميمة، أكو عائلة إلها علاقة بالعوائل، خلي نقول عشيرة، مهم هذول هم عشائر وقبائل مثلنا، فأكو عشيرة إلها علاقة بالمناطق الحميمة وأكو عشيرة لا، تطلع لك فالولة على رجلك على إيدك على بوجه بالوجه، هذه من المسبح من تروح مثلا تنتقل بالأراضي مال المسبح من شخص الآخر.
0: إذن هذه مو منقولة جنسية،
1: هذه ما منقولة، أنا دا أحكي عن
0: العشيرة وأنواعها.
1: العشيرة كلها، وأكو منها عائلة اللي هي خاصة بالمناطق الحميمة
0: زين.
1: بلي، هذه العائلة
0: يمكن التفريق بيناتهم، هذا
1: هي الأرقام. بالأرقام وأكو فحص، يعني شلون شخص يشك أنه هذا مو ابنه يروح يسوي له DNA، فحص DNA، فهذا الفحص مال DNA مال HPV هو يبين لنا يا نوع، هل هو نوع 6 11 16 18 كذا،
0: فيبين انه هذا منقول جنسيا، هذا منقول من خلال مسبح، هذا منقول من خلال،
1: لا احنا اذا بدنا نحكي عن الحميمه المنطقه الحميمه فاستثنينا جماعه المسبح والرجل.
0: لا، هو شلون يتم التشخيص انه هذا منين اجاني؟ يعني مثلا هي تروح مسبح ومتزوجه،
1: لا اذا هي عفوا اذا هي رايحه للمسبح ما راح يطلع بالمنطقه الحميمه، راح يطلع برجلها بإيدها، هذول الاختصاص بقية الجسم.
0: إذن أعراض تختلف،
1: ده أحكي عن المنقولة جنسيا، ده نحكي عن هذا العائلة هذه اللي تنتقل عن طريق احتكاك جلد بجلد، هذه أي عن طريق العلاقة، هذول بيهم همين عائلتين، عائلة شديدة الخطورة سيئة السمعة جدا، وعائلة لا يعني خفيفين. هسه تقول لي يعني ليش سمعتهم يعني شنو، هو التهاب؟ لا، هذا الالتهاب يمر بمراحل، فد 5-6 مراحل يسوينا بعدين سرطان عنق الرحم. اللي هو هذا الموضوع اللي أنا جاية أحكي عنه، أهم شيء عندي يعني بهذا اللقاء هو أنه نحكي عن هذا الفيروس وهذه الأنواع من الفيروسات وهذه العائلة وهاي الأرقام من هذا الفيروس اللي تسوينا تؤدي في مراحل خلال سنين، إذا انهملت ونامت السيدة على إذنها راح يتسبب لنا ينتهي بسرطان عنق الرحم.
0: قبل ما ندخل القوة وخطورة هذا الفيروس، سؤال لطيف وخفيف يجي حلو،
1: تفضل.
0: كيف يمكن الوقاية؟ خلي أمثل لك سيناريو. واحدة متزوجة،
1: نعم،
0: وتشك أنه أني ممكن أصاب في يوم ما بمرض ما،
1: نعم،
0: كيف يمكن لي الوقاية؟
1: مو احنا قلنا بالبداية اذا وياي استاذي احنا ما نترك الشيء للصدفة، احنا عندنا منطقتين بجسمنا اللي هي الثدي وعنق الرحم، ما نتركهم للصدفة هذولا، ماكو شيء اني والله شاك انه
0: هذا
1: عندي.
0: فحص احنا دا نقول وقاية، يعني ما تقدر تحمي نفسها
1: بالبداية،
0: تحمي نفسها يعني هي تريد تحمي نفسها دائما.
1: الوقاية هي العلاقات الآمنة،
0: وفرضا هو الشخص المتزوجته متعدد العلاقات،
1: مو هو أنا النصيحة للرجل رجعنا 10-1 هسه. الرجل العفة مو بس بالسيدة، العفة للرجل وللسيدة،
0: يعني ما ممكن تحمي نفسها الوحدة إذا عرفت أنه زوجها متعدد.
1: قبل
0: العلاقات
1: قبل كانوا يقولون الواقي الذكري الكوندوم، هسه بسبب وجود الأورال سيكس والعلاقات العجيبة الغريبة اللي تصير بالبشر وهذه، ما بقى حتى الواقي ما بقى يحمي عنق الرحم مال السيدة.
0: واللقاحات هم منها ما تفيد؟
1: اللقاحات إذا إحنا هسه بال2026 ما عدنا اللقاح بالعراق، والمفروض الدول المتقدمة تنطي للأطفال من سن 9 سنين، سن 11 سنة، قبل التعرض أصلا للعلاقة الحميمة، وما يعرف الطفل أصلا إيش دا ياخذ، ولا يفتحون عينه ودا ينطوهي اللقاح. فإحنا ما عدنا، أنا بالنسبة لي مريضاتي يروحون يجيبوه من دول الجوار، يعني ماكو، يعني حتى إحنا ما نقدر نوفره، لأن هذا فد شيء سيستم دولي، واللعب باللقاحات والهذي فد لعبة خطرة.
0: إذن ماكو أي وسيلة تحمي نفسها قبل الإصابة المرأة، لكن ممكن
1: بالمتابعة الفحص الدوري.
0: إذن تفحص نفسها في حال أكو بداية حتى تتلحق عليها.
1: يس بالضبط، هو هذا هنا
0: النقطة المهمة اللي ريت أعرفها.
1: فالواقي العلاقات الآمنة، الواقي اللقاح، والأهم من هذا كله هو مسحة عنق الرحم.
0: مسحة عنق الرحم.
1: فنبدي من سن 21، البروتوكول مال الدول يبدون كل 3 سنين يسوون البابسمير. كل السيدات هسه لازم تعرف أكو شيء اسمه بابسمير، تروح لطبيبتها تطلب بعد الدورة رأساً، أول ما تنظف من الدورة تروح تسوي البابسمير بشقيه، وأكرر بنوعيه، 2 نوعين، الجلاس تيست اللي يسموه السلايد، يعني أنا تجيني السيدة المحترمة أنومها، أفتح بالسبيكيلوم هذه، أشوف عنق الرحم، أجيب بالفرشة أخذ أسلخ، يعني أخرش عنق الرحم، أفر فد 10 مرات كلوك وايز أنتي كلوك وايز، وأجي أفرشة على سلايد.
0: بس هاي مو مؤلمة هاي؟
1: لا لا لا لا، فرشة سيليكون، يعني ما
0: يخافون.
1: هو إحنا من الفحص العادي يخافون، فما بالك السبيكيلوم. يعني هو شوف، هذه المنطقة بالسيدة مخصصة، يعني مو أني، مو دكتورة شذادة تحكي، هذا علم، وهذا يعني من سيدتنا حواء إلى هذه، مخصص أنه يطلع طفل من عند هذا المكان، وبي إلاستيسيتي ومكان مفتوح. فبس هي شنو تحت الول مال السيدة، يعني تحت إشراف وإرادة السيدة، يعني تقدر تسد المنطقة بحيث ما أقدر أفحصها، وتقدر تسترخي بحيث ولا تحس بالفحص. فإحنا دائما نقولها ريلاكس، وهي تبقى العلاقة بينها وبين دكتورتها. إذا أنت جاية يا دكتورة وأظافرش طويلة، وجاية هذه وتفتحين وتسدين وما أدري إيش، وهذه وعصبية، وهذا طبعا السيدة راح يصير عندها
0: رد فعل،
1: بوفيا مو فوبيا. فأكيد راح تخاف، وبعد ما تريد تفحص أصلا، ويصير عندها بلوك أصلا. بلوك يعني هاي المنطقة تدخلها ببلوك، وكأنما جزء مو من أجزاء جسمها،
0: مش فاتحة
1: مثل الطفل. من تريد، أكو دكاترة كان، يعني عندنا دكتور ببغداد الله يرحمه والله يذكره بالخير، لأن كان كبير بالسن، هذا بالتسعينات، اسمه دكتور هايك، أرمني. سبحان الله شكله هو عبايك بابا نويل. ومن يجي الطفل، يعني هو بمستشفى كلش كلش كلش شعبية، الصين الشعبية بتشوادر كان زين، من يجي الطفل يريد يفتح له، يشوف التونسلز مالته، يشوف بلاعيم الطفل، هو يفتح له حلقة. سبحان الله، ما أعرف كان عنده هذا ملكة، يعني أنا أجي يعني وأحكي وياه وأسوي وألعب لمي، أصير مهرج قدام الطفل، أريده يفتح حلقة ما يفتح، يجي دكتور هايك سبحان الله عبالك سحر يفتح له. فهذه البوندينج بين المريض، العلاقة الطيبة بين المريضة وطبيبتها، هي اللي تخليها توثق بيها وتأخذ العينة بكل، لأنه لازم تنأخذ العينة صحيحة. أجي أفرش الخلايا اللي تسلخت من عنق الرحم على السلايد، أرشه بشوية سبيرتو، أقبغه ودزل بسلايد الأخ، ودزل المختبر المحترم اللي يقرأ السيتولوجي زين. والفرشة ما أذبها، أكل ليكويد تيست،
0: يعني محلول،
1: محلول هذا نخلي بالمحلول، وندز الفرشة، هذه البقايا مال الخلايا يروحون يشوفون فحص الدي ان اي مالته، حتى يشوفون يا رقم راح يطلع، هل هو رقم 6 او رقم 11، هذول الرقمين كلش كلش لهم علاقة بتكون الثقاليل على الجلد من برا. بس انا هاي مو مشكلتي البرا، مشكلتي الجو عنق الرحم. إذا طلع 16 و18 فهم كلش كلش كلش سيئين السمعة هذولا، وخلال فترة قصيرة يسوون سرطان عنق الرحم. مو بس هم، أكو بعض الأرقام همينة خطرة، هي العائلة الموصومة بأنه تكون الهاي ريسك يسموها، عالية الخطورة. إن شاء الله ما أنسى واحد منهم، الستعش والثمنتعش والواحد وثلاثين والاثنين وثلاثين والخمسة وثلاثين والتسعة وثلاثين والخمسة وأربعين والواحد وخمسين والاثنين وخمسين والستة وخمسين والثمانية وخمسين والتسعة وخمسين. هذولا كلش كلش كلش ناخذهم بنظر الاعتبار، بقيه الاهم يعني ناخذهم بنظر الاعتبار، لكن مثلا نعطيها زنك، مثلا نعطيها فيتامين دي، مثل كورونا ما كنا نعطي الفيتامينات، قد يحتوي الجسم ومناعته الفيروس، بس هذول من يجون لا لا لا ماكو شقه وياهم.
0: ناخذ اتصال هاتفي ونكمل ويا حضرتك ونقول الو صباح الخير.
3: الو صباح الخير دكتور.
0: يا اهلا وسهلا يا صباح النور، هلا مرحبا، شلون تعيني؟
3: الحمد لله قلبي رحب بالدكتوره الاختصاص له.
1: يا اهلا وسهلا صباح الورد.
3: دكتور اريد اسالك سؤال. صديقتي عندها اربع بنات وكل مره تريد لولد يجي بنت يجي بنت، فكنا صحابه قالوا لها الطبيبه يعني تقدر تعمل لك جدول حتى تجيبي ولد، اكو هاك الشيء دكتوره؟ وهل 100% يعني ناجحه الشغليه؟
1: الاسم الكريم قال شو اسمه؟ شنو لو ماكو داعي؟
0: وفاء. وفاء
1: وفاء يا هلا بست وفاء.
3: بس انا صديقتي انا كبيري صديقتي صغيره.
1: يا اهلا وسهلا، تشرف يا عمر.
0: سلام مرحبا،
1: كلش حلو هذا السؤال.
0: نعم.
1: مع انه نجاوبه لو اكو اتصال له.
0: لا لا نجاوب.
1: مع انه صلاح الدين الايوبي ما راح يجي وما راح اتصور يعني احد راح يفتح لنا القدس، ما اعرف ليش هالرك على الولد، ما اعرف يعني. يعني هسه أني دكتورة وبنية يعني من أصل بنية يعني ما أعرف، هو للتنويع أوكي يعني واحد تجي أربع بنات ويريد ولد، موضوع فلسفي عميق، من حقهم من حق هالمال أي، بس ما فد يوم إجتني وحدة تريد بنية، سبحانك ربي يعني. هذه سوري ست وفاء ده نحكيها للمزحة يعني مو هذه، بس ما أعرف ليش هالدق على الولد، إيش راح يسوي لهم الولد ما أعرف. وأكو ناس عندها ولد وتريد بعد ولد، وأكو ناس بس عندها ولد وتريد جدول ولد، وأكو ناس تريد توأم ولد، كأنه دا نسوق أو لا أطفالنا. المهم صح ست وفاء، أكو جداول مال أولاد علمية، يعني السيدة تجي للطبيبة حتى تتابع الإباضة مالتها وتشوف هذه وتحدد الأوقات اللي يصير بيها الجماع، وتنطيها أشياء قبل الجماع وتنطيها نصائح بعد الجماع حتى تزيد فرصة تكون الجنين الذكر. لكن ماكو شيء بالطب اسمه 100% مستحيل، حتى إذا تروح هذا اللي يسموه أعلى تقنية هي الأطفال الأنابيب مع السكس سيلكشن مع اختيار جنس المولود، حتى هذه هم يعني مرات تخطأ ومرات ما تصيب ومرات تطلع يعني ما تتلقح البويضة بنفس الوقت على الدورة الثانية ويصير بنية يعني بيها نسبة خطأ.
0: إذا الجدول مو 100%،
1: ماكو شيء بالطب 100، ماكو شيء بالحياة أصلا اسمه 100%. عبر الشارع أنت فد 100 مرة يجي فد مرة لوري ويسويك موناليزا. يعني ماكو شيء شو اسمه بالحياة هيجي، لكن أكو نزيد بيها الفرص مال تكون الذكر، والمرة اللي تجيب بنية تجيب ولد، والمبيض اللي يطلع بويضة البويضة تكون لون واحد، الحيمن هو اللي لونها إذا يعني بطريقة بسيطة، هيدا نحكي هي مو هيجي، فإذا تلونت بحيمن أزرق راح تصير البويضة زرقاء فيطلع ولد، وإذا تلونت بحيمن وردي خلي نقول لأن جيوش الحياة من نوعين، جيش وردي وجيش أزرق، فالجيوش الوردية تكون الإكس كروموسوم بيها اللي دائما السيدة تسوي إكس واحد، فهي دائما لون واحد، أو خلينا نقول أبيض أو خلينا نقول وردي لونها، فهي إكس كروموسوم الإكس كلش ثقيل، فمن يشيل الحيمن على كتفه ويركض بيه ما يقدر يعني ثقيل يصير، فالجيوش الوردية تتقدم ببطء والدفق يعني بنهاية الدفق، الدفق السريع يجي الواي لأن الواي كلش كروموسوم بسيط وخفيف فعدهم طاقة، بس من أنت
0: مسافات
1: سريعة وتروح سريع طاقتك تروح بسرعة فيموت بسرعة، بينما جيوش الوردية على كيفها. هذا ده نحكي احنا يعني فتشي نسبي طبعا مو لهالدرجة، هو الدفق يجي مخلط بس بعدين
0: نسبة الوصول.
1: أي فإذا البويضة هي كالأميرة دا تنتظر على القناة مال فالوب تنتظر هي 24 ساعة بالمناسبة
0: بعدين
1: للأمير حتى يجي يلقحها. فإذا هي أوردي واقفة ومنتظرة فمنو راح يلحقها؟ راح تلحقها الجيوش الزرقاء فتتلقح فنسبة الذكر تصير أكثر. فإحنا توقيت الجماع لازم يكون أنه البويضة حاضرة ومنتظرة بالثلث الأول من قناة فالوب.
0: نعم
1: هذه المبدأ.
0: نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير. ألو
4: ألو
0: صباح الخير يا أهلا وسهلا يا أهلا مرحبا.
4: شلونك؟
0: هلا بيك هلا مرحبا تفضلي عزيزتي.
4: أول شيء تحياتي للدكتورة.
1: يا كل الهلا أهلا وسهلا تحياتي.
4: هلا بيكي. حبيبتي. دكتورة ممكن سؤال؟
1: تفضلي يا عمري.
4: أي حياتي شكرا. أنا حامل بالشهر الثالث يعني أربعة أيام أكمل الشهر الثالث يوم 15 أكمل الشهر الثالث.
1: مبروك.
4: كان عندي شكرا الله يبارك فيك. فكان عندي دائما دوخة وخاصة بالشهر الثاني يعني دوخة لعبان نفس ألم بالصدر يعني كثير عانيت من هاي
1: من هاي أعراض وحامل حامل فعلا
4: من طبيت بالشهر الثالث يعني خفت شوي بس هم صار مرات يجيني دوخة وقوية ويجيني لعبان نفس بس هاي يومين اختفوا يعني لا عندي لا دوخة لا لعبان نفس حتى كان عندي ألم بالصدر هسا ما عندي ألم بالصدر وأني بصراحة بعد أسبوع جاي عندي موعد سونار بس بصراحة يعني خايفة أخاف صاير شيء على الجنين لا سامح الله هالشي طبيعي دي تختفي الأعراض لو يعني
1: الاسم الكريم عفوا حبيبتي
4: نور
1: نورة حبيبتي احنا يعني قبل كنا نقول اني اشوفها هاي بعيادتي همينة انه اني اقولها المريضة مثلا تجيني يوم 15/8 فاقولها الموعد الجاي بعد 4 أسابيع اللي هو تقريبا 15/9 لكن هذا ما شيء منزل ما شيء يعني نازل من السماء اي حدث طارئ خلال هالاربع اسابيع لازم تتصلين لازم ترجعي لي يعني أشوفها مثلا حركة الطفل مدى تلاحظها أو صار عندها نزف أو هي ملتزمة بال15/9 آني من مبدأ أنه ما أريدها تضيع من عندي المريضة وتروح شهرين ثلاثة لأن تدرين يعني هو بشار الأسد ترى والحكومة مالتها سقطت ب12 ساعة فيعني ما ينترك يعني الوقت ينحسب علينا فالجنين إحنا نتابعه خلال السونر وهسه السونارات يعني ما شاء الله مو مثل زمننا احنا من حبلنا موجودة بكل مكان فتقدرين تسوين سونار بسيط عصرية روحي سوي سونار بسيط على الأرحام وشوفي
4: صحيح مثل ما قلت أنا 8/8 سويت سونار كان الجنين زين وكان نبض وكل شيء معقول
1: 8/8 ايش قد صار يا حبيبتي ايش قد صار من 8/8 الى حد هسه اليوم احنا 11/9
4: ايه
1: صار فتره يعني طويله شوية.
4: دكتوره قالت لي من تكملين نهايه الثالث تعرجعي
1: اي قالت هي
4: انتظر انه يوم 15 اروح
1: لا لا لا لا
4: على ما اروح خفت دا خايفه يعني
1: لا ولا تخافين يعني ولا شيء جيس شلون يقولون بالانجليزي تيست اند دونت جيس
0: يعني افحص ولا تخمن
1: روحي افحصي شوفي اطمئني ليش تعيشين بصراعات
4: فدي هي خايفه قلت يعني هذا الشيء طبيعي اذا تروح الاعراض
1: هو شوفي هو اول 3 أشهر اول 3 أشهر الهرمون مال الحمل يطلع من المبيض فيروح للدم ويشتغل بكل الجسم فيسوي اعراض الوحام يعني يرخي كل الجسم يرخي المعدة فيصير التقيؤات يروح للدماغ فيصير دوخة هو ارتخائي هرمون ارتخائي فيصير عندك أعراض عامة ورا 3 أشهر تصير المشيمة هي تأخذ هذا الدور فيصير الحلقة مال الهرمون المثبت تكون داخلية ما تحس بها السيدة زين بس هذا ما يعني انه احنا نترك الشيء للصدفه احنا مو قلنا قبل شويه ما نترك شيء للصدفه نروح صحيح. نسوي سونر لو تسوين لو يبقى السونر عليك 24 ساعه ما بي خطوره فانت لو تسوين يوميه سونر ما بي خطوره فروحي سوي سونر الى ان يجي موعد دكتورتك او روحي لدكتورتك اني تجيني مثلا يوم 15/8 المريضه بعدين تجيني ورا اسبوعين لان عندها مثلا تقيء الدم مثلا أو ما حست بحركة الطفل أو الثدي مدى ينطي أعراض أنه هي حامل بالبداية. يعني هاي مريضة ترى ذكية وهذه هي جتني، فأنطي أخذ هاي الإشارة منها وأشتغل عليها وأسوي لها الفحوصات اللازمة بوقتها، وبهذاك الوقت أنطيها بعد موعد غير يعني يتغير القانون، مثلا مو 15-9، يعني تجيني على وراء 4 أسابيع من هذاك الموعد وهكذا. فما عندنا شيء ثابت. أنت جاوبي نفسك. هسه أهم شيء مثلا أنت بعنكاوة؟
4: نعم.
1: أي تقدرين تروحين مستشفى مريمانة بها 24 ساعة، مو دعاية، يعني ما أشتغل أصلاً بمريمانة ترى. تقدرين تروحين تسوين سونر وتطمئنين على الطفل وتخلص هاي الصراعات والضرب الأخماس بأسداس وترتاحين إلى أن تروحين.
0: نتمنى أنه جاوبنا على استفسارك أخت نور.
4: شكراً
0: جزيلاً. يا سلام. سلام. زين دكتورة، سويتي الفحص وطلعت نتيجة الفحص إيجابية
1: يا حبيبي
0: بابام بابام
1: ما يعني أي شيء طبعا إطلاقا، يعني بس راح يعني لي أنه هذا
0: مع السلامة. زين دكتورة، سويتي الفحص وطلعت نتيجة الفحص إيجابية
1: يا حبيبي
0: بابام بابام
1: ما يعني أي شيء طبعا إطلاقا، يعني بس راح يعني لي أنه هذا عنق الرحم ما ينعف.

0: اخر شو اسمه يعني احنا اول مرحله نقعد نهدي المريضه. هذا الروتين مال عيادتي انه قلاص مي وكلينكسايه واحده لان ما نشجع البكي ليس بخلا يعني بس ما نشجعها البكي كلينكسايه واحده ونقعد ونحتضنها وهذه ديري بالك اخذي نفس عميق ترى هذا مو يعني يعني انت عندك الاب الروحاني اللي راح يسوي في في في هذه والحمد لله انت من المحظوظات لانه عرفتي انت ما نمتي على المعلومه.
1: اذا وجود هذا النوع المسبب للسرطان ليس يعني حتما ولا بدا انه تصاب بسرطان عنق الرحم.
0: لا هو هو هي من احنا مو دنغربل فاللي طلعت سلبية راحت هذه تروح ويا جداول بقية السيدات كل 3 سنين.
1: نعم.
0: بس هذه السيدة هي هذه الماتيريال اللي لازم ألزمها وماهدها هي هاي الكاتش
1: لزمتيها
0: لزمتها
1: شو راح تتعاملين
0: خلي نقول مثلا دلال من الناس السيدة دلال طلع عندها الـ HPV 16 هذه ما عوفها ما تنعاف هذه راح تضل شغلي الشاغل لازم طبعا احنا راح تجينا النتيجة مال السلايد همينة فنشوف تأثير هذا الفيروس اللي سواه على بطانة عنق الرحم هل غيرها لأن الفيروس مثل الكورونا فيروسات هي يعني جاك اتصال لاخ
1: ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير
2: تفضل. ألو صباح الخير دكتور.
1: يا أهلا وسهلا يا صباح النور الاسم بالخير
2: شلون الصحة وياك سعلي سمير
1: أهلا وسهلا هلا عزيزتي سعلي تفضلي
2: يا هلا بيك صباح الخير دكتورة
0: صباح الورد.
2: دكتورة أنا سؤالي عام ما تفضلي حبيبتي سؤال خاص كأي امرأة تعبر 40 سنة شنو الإجراءات اللي تتخذها على مود تحافظ على صحتها؟
0: كلش حلو هذا السؤال عاشت
1: تمام عزيزي شكرا جزيلا لك
0: أهلا وسهلا بعد سن 40 هو فد مفترق طرق بالحياة المفروض السيدة تكون مكملة عائلتها completed family يعني يعني نتمنى ونرجو
1: مخلفة ومخلفة
0: وخلص بعد تتفرغ
1: سادين الكبنج وسادين المحل وشطبنا
0: بس هذا ما يعني انه ما تصير حامل هي
1: يعني تصير
0: فلازم عندها خطة وبلانكت فخينة جلد النمر يعني شيء ثقيلة ما المنع أول شيء خطة قوية للمنع ثانيا إذا كانت ولاداتها طبيعية ومتكررة لازم تقوم بهالعمر هذا أنه تجمل تسوي ترجع المنطقة التناسلية إلى شكلها قبل ما هذه يعني أكيد المثانة تكون عندها نازلة والمسائل فارغة
1: هل هذا يتم بالرياضة أم بي
0: لا لا يتم بعمليات ما أتصور لأنه إحنا إحنا الطفل يصير 3 كيلوات من يطلع فمن يطلع يطقطق عفوا يطقطق كل اللاستيكات فتصير يراد لها ترميم
1: جديدة.
0: ترميم وهسه السيدات هم يجون يطالبون بهاي العملية لأنه هذه إذا تتركها إلى عمر الخمسينات والستينات وحتى السبعينات أنا هواية أشوف يعني حتى خالاتنا وأمهاتنا الكبار يعني نهاية حياتهم مأساوية يبقون تلبس حفاظة لأن ما تسيطر على السلس البولي
1: هذا كله بسبب الحمل والولادة الطبيعية
0: الولادة الطبيعية الله يعني شقد ما هي ساعة سهلة شقد ما بيها تبعات تبدي تحافظ لأن هذا الوقت العقد الخامس خلي نقول من العمر هي دخلت فراح تبدي الضغط والسكري وهي تتخلص من الوزن الزايد أهم نصيحة ممكن نقدمها للسيدة بعمر 40 أنه تروح للجيم ويكون عندها مدربة حتى تعرف شلون تبني الكتلة العضلية اللي تخليها تعيش لحد آخر يوم على رجليها تاخذ مكملات غذائية تهتم بأكلها كلنا هسه احنا ما يصير ناكل 3 وجبات ماكو هيك شيء احنا مدى نتعب بقد بيبياتنا وبأمهات احنا لا والله بس دماغنا دا يتعب جسمنا مدى يتعب ما حد يعرق العرق مو هذا مال الحر قصدي يعني العرق انه تعبانين احنا كانوا بيبياتنا على الماء يحمون الماء يتعبون كوما يقطعون حطب ويسوون كلها كتلة عضلية يبنون فيستحقون أنه يأكلون الأكل اللي هذه إحنا قاعدين 24 ساعة على القنفة ونقلب بالموبايل فما نستحق ناكل مثلهم ما عندنا الرفاهية أنه نأكل بقدهم يصير صيام متقطع نقطع الكربوهيدرات السكر من دخله بالبيت ننام صح

0: نحاول يعني ناخذ قلت المكملات الغذائية. وحتى الفواكه صارت مو كلها صحية، يعني بيها سكريات هواية المفروض ما ندخلها البيت بعد للأسف. التمن والخبز والفاست فود والكولا
1: وهذا
0: بقى نضرب نفسنا طلقة ونفوت.
1: ايش بقيتوا؟ لا شكر لا فواكه لا حلوى.
0: الحلوى بلساننا هي صحتنا.
1: يبا
0: شاعرة الشاعرة شذا مطر.
1: هاي رسائل على الواتساب حالات ستوري زين
0: حكي لطيف جميل جدا بس لازم
1: هو مثالي بس لكن اللي تريد تحافظ واكو ناس عندهم إرادة ممكن يسووا. زين نرجع لموضوعنا، كانت النتيجة إيجابية عدك هذه أخذتيها برا الغربلة
0: سيدة دلال HPV 16 positive.
1: أي هذه راح تفحصيها كل سنة مرة حتى تتأكدين ما تحولت إلى سرطان؟
0: لا لا لا هذه أكون شرسة وياها.
1: شرسة.
0: أي هذه تدري
1: تكشر عن أنيابها.
0: يس. اللبوة. فبالمناسبة أنا برج الأسد يعني فاللبوة أي. فنخليها هذه المرحلة الثانية إنه إذا جتي الخلايا إنه أكو تغيرات. زين هو قلنا خمس مراحل ستة يمر بيها خلال سنين هذا الفيروس ينتهي بسرطان
1: حتما ولا بد
0: حتما 16 ولا 18 لا يعني هذول كلش كلش
1: اذا هي ما تخاف بس لازم تدير بالها
0: اي ما تنهار ولا تخاف ولا تهلع وانما تشتغل بعقل يعني act and don't react. فهذا الفيروس يحتاج كم سنه بخمس ست خطوات أنه يتحول إلى يحول الخلايا مال بطانة عنق الرحم الصالحة تبدي تنقسم بصالحة يدخل على بروتين ويغير يغير يغير إلى أن تفقد الخلية
1: هويتها وتتخبل وتصير مسرطنة
0: وتفرط وتبدي تنقسم انقسامات. هالخمس خطوات تأخذ لها سنين بس الخطوة الأخيرة تأخذ لها شهر يلا تتحول إلى كلش غادر.
1: فأنت تريدين تدخلين
0: فأني عندي هذه الفترة كلها أنه
1: تقدرين تدخلين وتوقفين
0: أغير
1: عمل
0: مسار السيناريو هذا.
1: زين أنت من اكتشفتيه هو بعد مثلا خلي نقول بالمرحلة الأولى قبل لا يدخل ويحول الخلية بهاي الستيبات مستيبات السرطان هذه هل تقدرين أن توقفي أو طبعاً. تخلين الجسم يتخلص منه نهائيا؟
0: نهاية هو الكشف المبكر. شوف أني شغلتي هواية هواية أحسن من جماعة الجراحة والثدي لأن الثدي من يسوون أشعة للثدي هو أوردي صاير سرطان يجون مثل أليسة مثلا مرحلة أولى بس أخذت كيمياوي يعني هم الكاتش مالتهم هو صاير سرطان آني بعد يريد يفكر ويتخيل أنه ممكن عند القابلية أنه يسوي مشروع السرطان ألزمة
1: حلو
0: هنايا بس آني شون ألزمها دكتور هي لازم تجيني
1: أي طبعا
0: آني ما عندي سيستم غربلة ببلدي آني أعتمد على ذكاء المريضة هي تجي هي حريصة على عنق رحمها اللي ما يحسسنا عنق الرحم كلش فد بالأحشاء ما راح تقدرين أنت تعرفين لازم الفحص لازم الفحص ولازم بشقيه اللي هو الجلاس تيست السلايد تيست والفرشة فحص الفرشة الليكويد تيست لازم آني جاية لهذه الكلمة حتى أفتح عيون السيدات العراقيات
1: زين.
0: إنه هذا اللي لازم يسوي لأن ما حد يقول لنا عفوا أرجع أقول لك إحنا
1: هل
0: يا نهار سويد هل يا نهار زين إحنا ما عدنا علاج للفيروس ما عدنا علاج للفيروس إحنا نوخر تأثير على الخلايا يعني إحنا مثلا إحنا الفيروس إجا خرب هاي الخلية إحنا نوخر هاي الخلية قبل ما تصير بؤرة سرطان بما أنه ما عدنا علاج إله فعلاجنا
1: يعني
0: هو الكوي
1: يعني هو رح يبقى الفيروس
0: لا لا لا ما يبقى لا لا هو ما يبقى بس هو مثلا دخل بهذه الطبقة طبعا انت دا تحكي عن يعني زوم ان زوم ان شايف الصوره من تفتحها يعني تكبير بعدنا بالبطانه بالصف الاول من بطانه الرحم. فانت من دخلت واخذت التخريش مالته وطلع لك هاي الخلايا المبطنه انه بيها دا تفكر بهذا المشروع,
1: اذا لازم تكون
0: فمعناها انه داخل بيها الفيروس. بما انه انا ما عندي علاج فاني اعالجه انه اكوي, لكن مو هذا الكوي اللي يصير بالعيادات.
1: لا شلون
0: بودي أفتر على العيادات النسائية كلها أشيل الكاويات منها, بنفسي أسوي هذا, لأن هذا هو العصا اللي دا تدخل بداخل عجلة التطور مالتنا.
1: شون تكوين شغل لنا الموسيقى راح يسد البرنامج. شون تكوين لعب
0: أكوي عن طريق الكولبوسكوبي, أدخل بميكروسكوب أباوع هذه ومحاليلي حاضرة وياي والشفاطة مال هذه, لأن لازم أحمي نفسي همينة مال الدخاخين اللي راح تطلع, وقصة كبيرة يعني أدخل أحط محلول يتلون لي, شايف البيضة من الطقها بالطاوة الحارة شون تصير البياض أبيض رأسا. أنا عندي محلول بس أخليه على عنق الرحم رأسا ياخذ اللون الأبيض, الخلايا اللي بيها فيروس وبيها تغيرات أجي أكويها بطبقة وأخلي مرت الأخو أكويها وأنشف الدم اللي يطلع وأرجع أحط المحلول إلى أن أوصل للطبقة اللي كلها ما تاخذ اللون الأبيض. أما أتأكد مرت له خجي بيود أخلي بيه أشوف الخلايا الزينة هالمرة, قبل كانت الموزينة تأخذ اللون الأبيض, هالمرة الخلايا الزينة الهيلثي الحبابة اللي هي من أصل عنق الرحم اللي ما داخل بيها الفيروس راح تتلون باللون الجوزي هو لون اليود. فمعناها وصلت للمرحلة اللي أوكي أوقف الكوي, وهذا الكوي لازم يكون يا أما بالليزر أو بالتجميد الكرايو أو بالكوي العادي الكهربائي أو بنترات الفضة اللي هي طريقة قديمة ما حد يستخدمها.
1: هل باختصار كل سرطان عنق رحم هو سبب هيومن بابلوما فيروس ولا أكو أسباب أخرى ممكن تسوي سرطان عنق الرحم؟
0: يا عيني عليك على هذا السؤال. 70% من سرطان عنق الرحم يسبب الـ HPV.
1: النسبة الأكبر
0: 16 و18 خصوصا
1: حصة الأسد. إذن 30%
0: هي نسبة غالية, 70% 30% مو هينة هي,
1: بس ما يخالف, بس أنت خلصتي 70% من الناس بهذا الفحص. هذا الفحص هل هو غالي التكاليف على المرأة إذا رادت تسوي
0: الجلاس تيست من السبعينات موجود السلايد قصدي لا مو غالي, بس الـ DNA غالي.
1: يعني
0: نحاول احنا
1: يعني هي المفروض تسوي كل 3 سنين مرة, يعني هل هو باهظ الثمن ولا هو
0: دكتور شوف هي باهظ الثمن. كم موبايل نشتري؟ كم أشياء مو زينة؟
1: يعني بسعر موبايل هو
0: كم أشياء مو زينة؟
1: لا مو مرات أكو ناس $100 تعتبرها باهظ الثمن وناس $1,000
0: فعلا. أنت جبتها بالضبط $100 يعني
1: $100 يعني مقدور عليها.
0: إحنا دنشتري الشيبسي والبيبسي والتدخين اللي يضر بالصحة والفاسد.
1: لا لا لا $100 مقدور عليها. لا لا يعني أتوقع
0: $1,000 لا تشترين آيفون اشترين
1: بما أنه كل 3 سنين مرة أتوقعت $1,000 بس إنه لا $100 مبلغ ممكن أنه يتحصل.
0: وأكو أوفرات يسوون المختبرات مرات مواسم وهذا يعني حلو. تجي حلوة
1: زين. هل يمكن أنه البنت الغير متزوجة تجري هذا الفحص؟
0: صعب بمجتمعنا لأن الباب سمير شلون نأخذه؟
1: صعب بمجتمعنا صعب.
0: بس بالخارج لا طبعا تجيها المسج غصبا ما عليها تروح ما عندهم هذه البارير.
1: زين احنا مع الأسف الوقت
0: ما
1: لحقنا الوقت وياك كلش حلو, بس نكمل الأسبوع الجاي بعد إذنك نكمل الجزء الثاني من الحلقة لأنه انتهى وقت البرنامج. حابين اسم من هاي الأسماء حتى نشوف منو فاز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة لزراعة وتجميل الأسنان. افتحي أنت الاسم اللي تختاري دكتور. نصيب هذا. افتحي الاسم أنت.
0: سالي سمير
1: فازت ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر لزراعة وتجميل الأسنان الكائن في عين كاوة شارع المنتزه.
0: شو راح أسوي لها؟
1: راح أسوي شنو رأيك؟ شو تريدين؟ أنت اختاري. أنت اختاري أنا أسوي.
0: شنو اللي
1: إحنا بالعادي نقدم تنظيف أسنان. بس
0: أحسن شيء طبعاً هذا. طبعا تاني جاية همينة أقول لك إنه تنظيف الأسنان فتشي كلش مهم بعد سن الأربعين. يمكن هي سئلة سالي لو غير
1: يمكن
0: أحد.
1: إيه.
0: بعد سن الأربعين الأسنان إذا يصير بيها تكلسات كلش إلها علاقة بالجلطات مال القلب.
1: كلش إلها علاقة.
0: نظفي أسنانك سوسو.
1: أي.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتورتنا الورد على حضورك معنا ونشوفك الأسبوع القادم نكمل برنامجنا ونكمل محاور
0: شكراً
1: حلقتنا.
0: شكرا ما وراء الكواليس.
1: شكرا مخرجنا أستاذ ساني بلندر. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في أمان الله.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

شكلك مليم خبرانة ما تقول بعدي شمع بر شكلك أخت خرونية كتبت بعد لا منشنك.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

مساء الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا على موجتنا 97.7. يسعد هالمساء. طبعا بدي وجه كل التحيات المسائية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم تتابعونا. نحن صرنا معكم على الهواء مثل ما تعودتوا نهاية الأسبوع ضمن برنامج استديو 7. أجمل أغاني، أجمل الخبريات، شو عنا اليوم من أشياء رح نخبركم إياها. أكيد خلوكم معنا على السمع بساعة من الوقت لنعيش أجمل أجواء على راديو عنكاوة.

يعني هي الحركات كلها بتجي من عند سان. سان يسعد لي هالمساء سان، كأنه في صوت تاني عندي على الهواء، ما بعرف ايوه هيك تمام امورنا. روح يا سان.

طبعا يعني انا على طول بقول احيانا المتصلين انه وطوا صوت الراديو واسمعونا من الموبايل. هلا بدي له لسان وطي الصوت عندك واسمعني من الميكروفون.

أنا معكم بالعدد وتقديم الياس ديراني بساعة من الوقت, ومثل ما قلت لكم أنه معنا بغرفة الإخراج بساعة من الوقت راح يسمعنا أجمل أغاني سام بلندر.

يعني قديش بكون سعيد أنا لما بشوف تعليقاتكم الحلوة على صفحتنا على الفيسبوك بالبث المباشر لبرنامجنا. بدي أقول لكم مساء الخير لكل حدا عم ينضم لنا مباشرة. بدي أقول مساء الخير على سريع لسوزان محمد، عم تقول مساء الخير منور الياس، شكرا كتير لك يا سوزان، اشتقنا لك. نور اسماعيل أوقاتك سعيدة. غادة عم تقول مساء الورد والياسمين، يسعد لي هالمساء. هلا عم تقول يسعد مساك منور، من فضلك أغنية أصالة بدي أهدية لبنتي رونات للرقي بالتعاون. أكيد تحياتنا لإلك يا رونات، يسعد لي هالمساء. إذا فينا نسمع من عند سان أصالة أغنيتها اسمها أصالة، يعني أصالة اسمها أصالة. أوكي، وبدي أقول مساء الخير لنشتمان، عم بتقول مساء الخير منور أحلى الياس، تحياتي للمخرج، شكرا لإلك. سميرة مساء الخير، عم بتقول مساء الخير الياس الورد، أحلى راديو عنكوا، شكرا لإلكم.

يلا علوا الصوت وثبتوا على الموج الأجمل والأحلى راديو عنكاوا 97.7. طبعا بدي أتشكر سبونسر البرنامج يلي بيقدم جائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة، وإن شاء الله اليوم كمان أسمع أصوات جديدة ويكون من نصيب حدا فيكم يسعد هالمساء للكل.

0: أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي فيك أعلن اكتفائي وزيدني حبا بعد إني أنسى الحب
1: كل جديد وحلو عم تسمعه على راديو عنكوا.

روح يا سام. يعني هي أجواءنا الحلوة أكيد يلي دايما منعيشكن ياها بنهاية الخميس، ومن بعد التعب دايما في عنا بريك بالحياة بيعطينا طاقات حلوة وجميلة، فما بالكن راديو عنكاوا يلي بيقدم لكم هذا الشيء، وخاصة ضمن برنامجنا ستوديو 7.

0: حياتي ناس كلها بحار
1: حارب لقلك روح
0: حياتي وفهمك كفاية عرباط وربك بدندن بقى.

0: لالي.
1: الله الله والله حلو.
0: صرت ويا دلالي واي واي.
1: يلا قريبا رح تسمعوا كل جديدي على هوا راديو عنكاوا. حبيت بكره بدي يصير فنان. بدي اقول مساء الخير لوليد عم بيقول منور احلى الياس. شكرا لك نزاد يسعدني هالمساء. عم بيقول حبيبي الغالي منور شكرا لكم. رحاب عم بتقول مساء الخير والورد والياسمين لراديو عنكاوا وللمقدم البرنامج واحلى مخرج. الروح يا ربا. بدي أقول روحي يا ريحان مندري. ليش روبا؟ مين روبا؟ مين؟ مع... حتى الاسم خربط فيه. تحياتي لك نادية عم تقول مساء الخير والورد والياسمين. يا مساء الورد يا نادية.

طبعا بدي وجه كل التحيات المسائية لكل حد عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. أوقاتكم سعيدة للكل. طبعا شو حابين أيضا أنتم تسمعوا أكيد فيكم تخبرونا. هبة يسعد لي مساكي عم تقول منور الياس الورد، شكرا لك يا هبة. مريومة كمان يسعد لي مساكي لصديقتي الغالية عم تكون موجودة معنا، تحياتي لك. طبعا خليني أذكركم بأرقام التواصل اللي بيحب يتواصل معنا عبر خدمة الواتساب المتاحة على كورك على 0750 38 0033، وآسيا سهل على الرقم 0773 30 800 333.

بدي أقول طبعا كل التحيات المسائية لكم جميعا، مساء الخير ليوسف، يسعد لي هالمساء، شكرا كثير لكم. سام فكر عاطيني هواء، هو ما كان عاطيني هواء وأنا عم بحكي

0: بدي أقول مساء الخير لأميرة، عم تقول مساء الورد، مساء الفل والياسمين والشامي، لأحلى شاب ما يبلى الأسود. شكرا كتير لإلك. هات لنشوف شو موضوع الحلقة. يلا بما أنه بدك تعرف شو موضوع الحلقة، خلينا نروح لأول الفقرة من فقرات برنامجنا. مثل ما تعودتوا دايما، برنامج استوديو 7 خارج الصندوق من عندك يسان. يعني أنا ما بيفلت من إيدي موضوع إلا ما لازم أحكي عنه. أنا كنت على فكرة حاطت موضوع ومبارح قلبت الموضوع لسبب. عم نشوف ترند صور الثمانينات، عم نشوف أشخاص عم تحول صورهم لصور قديمة جدا. فاليوم حبيت يكون موضوع حلقتنا عن هذا الترند يلي نازل. هل هو حنين حقيقي للماضي ولا هو مجرد موضة مؤقتة صنع الذكاء الاصطناعي ونحن ماشيين فيه لهذا الموضوع؟ هل ممكن كمان خلينا نقول بعد 10 سنين أو 11 سنة اللي هو ممكن نرجع نحن لهالأيام اللي نحن عايشينها ونرجع لأجواء العام 2020 وبنفس الحنين اللي عم نشوف فيه صور الثمانينات؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. خلينا نأخذ أول اتصال ونشوف مين معنا. بدنا نقول ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير يا
0: مساء الورد. أهلا وسهلا مدام سميرة،
1: كيفك اخبارك؟
0: والله انا بألف خير، انت طمنيني عنك.
1: الحمد لله، نشكر الله الحمد لله
0: دائما وابدا. بس ذكريني باسم العائله مدام سميره. سميره شو؟ حبيب. حبيب صح. اوكي بس عم بتذكر. لا لا والله، بس انا الكنيه عندي اياها صارت مشكله، لا صرت اعرف اسماءكم نسيت الكنيه. شوي شوي يا جماعة علي بس. هلا كنت الاسم. يخلي لي قلبك. هلا حفظت الأسماء، صفي أسماء العائلة بس. خلص هلا عرفتك سميرة حبيب. أوكي. مدام سميرة، اليوم عم نشوف الترند، أكيد شفتيه على السوشيال ميديا، واللي هو الأشخاص عم تحول صورهم لأشخاص قديمة بعام خلينا نقول الثمانينات. أنت أول شيء كيف شفتي هذا الموضوع؟ من وجهة نظرك.
1: أنا بوجهة نظري أنا أحب الهالي، يعني من الثمانينات كلش حلوي. قديمة كثير. كثير يعجبني، يعني أتمعن بي كثير.
0: بتحبي؟
1: طيب. أحب كثير كثير من الثمانينات.
0: برأيك أتمعن بي كثير. برأيك هو حنين للماضي نحن عم نحط صورنا ونرجع للذكريات القديمة لصور الثمانينات؟ هذا حنين، يعني نحن مشتاقين لهي الفترة. شو؟
1: أنا حنين كثير، حنين كثير من الثمانينات. كانت حياة طيبة، ويعني كل شيء، يعني كانت حياة غير حياة.
0: أوكي. نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا مدام سميرة، بدي أتمنى لك نهاية أسبوع سعيد.
1: يا أهلا وسهلا، يا
0: أهلا بيك. هلا خلينا نأخذ أيضا اتصال آخر ونشوف مين معنا. بدنا نقول ألو مساء النور، بس ما بعرف ليش الصوت راح من عندي من عندك، ما بعرف. هلا أنا سمعانك بس يمكن لأنه الخط علق. طيب رح نرجع نتواصل معك، تمام؟ أو رجعي تواصلي معنا، تمام؟ لا لا لا دغري، يلا رجعي تواصلي دغري رح افتح الخط. يلا اوكي، انا عم بقدر بسمعها بس لانه في ضغط على الاتصالات كرمال هيك ما قدرت حصل التليفون معها. يلا بنسمع غنية من عندك سان.

0: يعني هو في ضغط على الاتصالات فمعي اتصال نقول ألو.
1: ألو
0: ألو
1: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
1: شلونك استاذ الياس اخبارك؟
0: اهلا وسهلا فيكي مدام وفاء.
1: نعم مدام وفاء
0: اخبارك؟
1: الحمد لله انت اخبارك؟
0: والله بألف خير الحمد لله. مدام وفاء خبرينا لنشوف لا. شفتي الترند على السوشيال ميديا على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي عالم عم ترجع لصور الثمانينات عن طريق الذكاء الاصطناعي، شو رأيك بهذا الموضوع؟
1: صدق يا ريت لو نرجع لزمان الثمانينات.
0: يا ريت. ليه ليه هاتي لشو
1: أيام الشباب.
0: أيام شو؟ أيام الثبات والنبات يعني.
1: أيام الشباب.
0: أو الشباب. أيوة يعني هو حنين.
1: حنين فعلا. حنين
0: يعني هو ما نو موضة طلع على الذكاء الاصطناعي، هو فعلا عم يرجعنا لفترة حنين.
1: فعلا حنين.
0: وانت ممكن تعملي هاي الصور يلي هلأ منازلينها صور الثمانينات ولا لا خلص الذاكرة موجودة وعم تستذكريها بمخيلتك؟
1: أنا بمخيلتي أتذكرها أرجع قبل 30-40 سنة.
0: كانت حلوة هديك الأيام؟
1: تخبض يا ريت لو ترجع.
0: والله شو الشي اللي تغير؟ شو الشي اللي تغير؟
1: كل شيء تغير، الدنيا تغيرت، البشر تغير. هو البشر أكثر شيء تغير
0: يعني.
1: الدنيا ما نقول هي تمام صابية شغلات وهذا بس البشر تغير. ما تلقي لك بشر مال الثمانينات هسا ولا تلقي لك أشياء بالثمانينات
0: يعني هلا انخليت خربت. هاي انتو بعدكم موجودين بأصالتكم والعراقة الموجودة عندكم وحسن التعامل بعدها موجودة هذا الموضوع، ولكن يمكن قليل خلينا نقول خف. أي مش ما نظلم. مدام وفاء بدي أتمنى لك نهاية أسبوع سعيد لإلك.
1: شكرا قلبي تسلم.
0: هلا عيوني السلامات. باي باي.
1: هلا قلبي. هلا حبيبي. هلا بيك. مع السلامة.

0: الشباب. معنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: شلونك
1: أليان؟
0: هلأ رجع الاتصال صح؟
1: ايه
0: كل والله ضغط على التليفونات، يعني ثلاث اتصالات معي هلا مباشره.
1: تمام. لعد انا صار لي ثلاث اشهر مو مخابره الياس. من ما احصل كله من يطلع من صوت
0: من وقت ما خربطت باسمك صح يا رحاب.
1: عافية. صدقني انت يعني شطور وكلش ذكي
0: لك، بس بدي نجمه على وجهي.
1: طبعا راح اجي اخلي لك نجمتين.
0: لك يخلي لي اياكي، انتوا النجوم. تسلمي لي.
1: شكرا. يسلم ويسلم.
0: الله يخليكي مدام رحاب. بس ذكريني باسم العائله معلي لو بدي اعزبك.
1: رحاب بشير.
0: بشير اوكي تمام. مدام رحاب، اليوم عم نحكي عن يعني الموضة اللي نازل ترند على السوشيال ميديا اللي هي صورنا بفترة الثمانينات. شو رأيك بهي الموضة؟
1: انت قلت يبقى الحنين الى الثمانينات.
0: نعم
1: يبقى حنيننا الى الثمانينات ونطلع الصور ونشوفها. بس هسه هذا الترند اللي دارج بالسوشيال ميديا، الذكاء الاصطناعي ده يحور بالشكل
0: صح،
1: بالصوت
0: صح،
1: بكل شيء ده يحور
0: صح.
1: فاحنا يبقى حنيننا الى الاشياء الطبيعيه، الى الثمانينات وما قبل الثمانينات. للطبيعي مو اللي اقول يعني كلمه مزيف، لا هي مو مزيف بس مو طبيعي.
0: هو عم بيغير ملامح اكيد الوجه، ما عم يعطي الملامح صح تماما. طب بدي اسالك سؤال على السريع مشان اخذ كم كبير من الاتصالات. برايك بعد 10 سنين نحن ممكن نرجع نحن لعام 2020
1: للعشرينات؟
0: لا لعام 2020 يعني
1: ممكن. 2020 بالضبط نحن
0: ممكن
1: نحن. نشوف تغييرات مو طبيعيه.
0: فهي التغييرات بتخلينا نحل للماضي.
1: هو أكو صح تطور كثير، بس مو هالتطور الطبيعي.
0: معناته لازم نقدم نصيحة، حنوا من هلأ. عيشوا اللحظة الحلوة من هلأ، حنوا من هلأ. تحياتنا لإلك. هلا فيكي مدام رحاب. هلا باي باي.
1: والمخرج شكرا.
0: هلا عيوني سلامات. باي باي.

0: قبل ما ناخذ اتصال خليني اقرا هذا التعليق من ميرا. عم بتقول اي والله الحنين للماضي، مع انه اغلبيتنا جيل التسعين وما فوق، بس والله الصراحه ايام زمان الزمن الجميل بالاماكن بالقصص بالاغاني، حتى الطعم الاكل كان غير، الهواء غير، بكل شيء فيه، حتى بكل يوم بشتائنا ونحن صغار احلى بكتير من هالايام يلي عم نعيشها وعشناها ويلي رح نعيشها. تحياتي لإلك، وبتمنى عم بتقول يرجع لهذا الزمن. خلينا ناخذ اتصال من نقول الو. الو الو
1: الو
0: مرحبتين. هلا هلا هلا مريم.
1: لا عذراء.
0: عذراء كيفك؟ عذراء كيفك؟ تمام. عذراء انت معنا على الهواء، مساء الخير. هلا شكل الشبكة ما كتير منيحة عندك، بس اسمك دخل بالقرعة. تحياتنا لك يا عذراء، رجعي تواصلي معنا اذا قدرتي. خلينا ناخذ اتصال تاني بدنا نقول الو. معليش انا
1: كان غير اللحن. مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين.
0: يا اهلا وسهلا. هذا الحكي لمين؟
1: لغادة.
0: مساء الخير غادة. غادة كيفك؟
1: مساء النور يا هلا بيك.
0: شو هالترحيب؟ شو هالترحيب الحلو؟ شو هالترحيب الحلو مدام غادة؟ يا عيني عليك، طمنيني عنك.
1: زين الحمد لله الحمد لله.
0: دائما وابدا. هاتي لشوف خبرينا شو عم تعملي.
1: والله قاعدي قاعد اسمع اسمع الاذاعه مالتكم.
0: ايوه، شو اسم البرنامج اللي عم تسمعين؟
1: راديو عنكاو.
0: اسم البرنامج مو الراديو. شو اسم برنامجي؟ لا شو هالكارثة، خسرتي معنا اليوم. هلا بده يطلع اسمك بالقرعة، بدي اقول ما انا موجود. طيب انا وين موجود؟ في معك تليفون تاني مدام غادة؟ سكرينا التليفون مدام غادة.
1: تفضل تفضل، اهلا وسهلا.
0: هاتي لقرب لك اسم البرنامج، شو اسمه؟ انا وين موجود؟
1: بالاذاعه، اذاعه راديو
0: عنكاوا. ايه بس شو اسم المكان اللي انا قاعد فيه؟
1: ما
0: استوديو. الساعه انو ساعه بطلع؟ ايه انو ساعه بطلع على الهواء؟
1: الساعه 7.
0: برافو عليك، استوديو 7. خلاص عشان تحفظيه دائما، استوديو 7. تمام
1: زين.
0: يلا زين، هاتي لنشوف الترند يلي طالع هلا على السوشيال ميديا، ترند الصور الثمانينات، شو رايك فيه؟ هو حنين للماضي ولا مجرد موضه طلع لنا اياها الذكاء الاصطناعي؟
1: لا والله حنين للماضي، يعني صور قديمه كلش حلوين، ويعني نتمنى نرجع صور القديمه.
0: يعني ممكن تشاركي فيه هذا الترند؟ شاركتي فيه ولا لا؟
1: لا لا ما شاركت.
0: ما شاركتي فيه؟ انت عشتي هاي الفتره الثمانينات؟
1: ايه
0: عشتي. اوكي اوكي، تحياتنا لك، هلا فيكي، سلامات.
1: شكرا.
0: هلا عيوني. شكرا. باي باي باي.

0: خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح للفقره الثانيه. بدنا نقول مساء الخير.
1: الو
0: مساء الورد. الو
1: استاذ الياس.
0: يسعد لي هالمساء يا سيد وسام.
1: بارك
0: والله. تمام، كيف الشغل؟
1: والله منيح بس خالي.
0: شو؟
1: ايه
0: استاذ الياس. ايه قل لي بس شو؟ قلت لك كيف الشغل؟ شو قلت لي؟
1: لا بس اطلع لي برا.
0: يلا اطلع على مهلك.
1: طلع
0: سيد وسام، طمني عنك.
1: بارك استاذ الياس.
0: والله بألف خير، كيف نهاية الأسبوع معك؟
1: والله منيح، قضيناها بالأكاديمي
0: وروح
1: من الشغل ببالغاني.
0: حلو حلو حلو، كيف شفتوا الأجواء؟
1: كلش حلوة والله، كلش حلوة.
0: ينعاد على الجميع بألف خير يا رب. كمان هي جايين على مناسبة عيد الصليب، كمان كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله يا رب الأمان والسلام والفرح على طول بيلبق لنا أكيد.
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله. سيد وسام، اليوم عم نحكي عن الترند، اكيد شفته على السوشيال ميديا، يمكن يعني ما شاء الله صار ترند اصلا. هو صور الثمانينات، انت شاركت فيه؟ حولت صورك ولا لا ما بتحب؟
1: انا يعني اشوف الصور يعني كلش حلوه، القديمه ويجي واسود وابيض، وهذه الصور القديمه يعني احنا كانوا صورنا بالبيت، نحن تركناه وطلعنا بجيراننا يمنا. هسه يمنا كل ما يتفرج عليهم كلش حلوين.
0: حلو حلو. طيب برايك هذا هذا الشيء العالم يلي عم بتشارك فيه هذا الترند، هل هو عن جد حنين للماضي ولا مجرد موضه طلع لنا اياها الذكاء الاصطناعي والعالم ماشيه بهالموضه؟
1: صدق يعني مو موضه، يعني شو اسمه،
0: حنين
1: حقيقي.
0: حنين للماضي.
1: أوكي.
0: أوكي. شكرا لك يا وسام، وبدنا لك الله يعطيك العافية، نهاية أسبوع سعيد لك.
1: شكرا الله يخليك.
0: باي باي. باي. باي. معلي ناخد نوزاد لأنه حرام من أول حلقة عم يتواصل معنا، وأخيرا على الخط معك. مساء الخير نوزاد. والله الخط في مشكلة. ألو. طيب دقيقة. ألو، في مشكلة بالاتصال، والله في مشكلة، عذرني كتير لك نوزاد، بلكي رجعت واصل معنا بلكي بيمشي الحال. خلينا نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي توب تريند من عندك يا سان. والبداية مع الفنان أيمن زاخوي اللي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان رحوق مني، وهي من كلمات وألحان أيمن زاخوي. أما التوزيع والميكس والماسترينج لبسمان زهير، وتم تصوير الأغنية مع هانس ميديا.

بدنا نقول مساء الخير لميرة. عم بتقول أنا شاركت بالترند بس يلي فهمته إنه كل العالم لابسين نفس الجاكيت أزرق وعليه زاهر كأنهم مشترينه من نفس المحل. حبيت فعلا عن جد كلهم نفس الجاكيت بفترة الثمانينات. شاركت فيه سان للترند؟ ما شاركت فيه ولا أنا الحمد لله.

يلا أيضا ضمن الإصدارات الفنية الجديدة مع الفنان محمود التركي اللي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان علاج عيوني، وهي من كلمات رامي العبودي، أما الألحان لعلي صابر والتوزيع والمكس لعثمان عبود.

0: على فكرة أنا عن جد من كتر ما شفته لهذا الترند على السوشيال ميديا وخاصة عن طريق الستوريات العالم عم تنزله ما فتحت له ستوري لأنه صرت أعرف أنه هذا مشارك هذا مشارك أحيان يمل بس يصير هيك طرشة للترند. يلا اتصال. ألو
1: مساء الخير يا سونا.
0: مساء الورد. أهلا يا نور.
1: أبيك شلون الصحة؟
0: أنا بألف خير. أنت طمنينا عنك يا نور, شو الأخبار؟
1: والحمد لله
0: دائما وابدا. نور هاتي لشوف خبرينا, شاركتي بالترند يلي طالع صور تحويله لفتره الثمانينات؟
1: لا والله انا ما شاركت, بس شفت هوايه الفيسبوك الكل مشاركين. بس انا لا والله ما شاركت.
0: شو رايك, هل هو عباره عن حنين بالماضي ولا هو موضه؟
1: والله هو انا اشوف هالترند هو يذكرنا بالماضي. فأشوفه يعني تذكار مع الماضي, الذكاء الاصطناعي سواه
0: يعني. يعني هو يعتبر حنين, يعني ذكرنا بالماضي بالحنين ولا لا؟ هي موضة العالم شاركت فيه يعني. تفضلي.
1: هي العالم شاركت فيه كموضة حاليا بس موضة. هو يذكرنا بالماضي يعني تشبه الماضي, ترى ندات تشبه الزمن الماضي من كان يأخذون صور وهيجي شعرهم وهاي والله كانت مثل يعني مثل الزمن اللي ماضي.
0: صح صح 100%. يعني قديش حبيت انك حكيتي شغلة وانا كنت بدي ضوي عليها, عن جد هي صايرة العالم موضة. يعني في كتير عالم بتلاقيها انه يلا خلينا نشوف كيف انا شكلي بعام الثمانينات. طب يا زلمة شو بدك بالثمانينات؟ يعني انه خليك بوقتك هلأ الحالي, خليك. ما بعرف اذا هو عن جد حنين ولا هي عن جد موضة انه العالم شافت شي ترند واكبت هذا الترند.
1: ما هسه مواليد التسعين بدي اشوف الألفين فهم ما يعرفوا نفس بالثمانينات, لو كانوا بالثمانينات شو قاعد يشوفوا هذا الترند يشوفون شكلهم.
0: برافو, هو نوع من الفضول احيانا 100%. يعني حكيتي عن شيء انه بفتره التسعينات جيل التسعين مثل ما كانت احد المشاركين موجودين معنا هو حب يشارك ليشوف كيف شكله بعام الثمانينات ممكن يكون. مية
1: بالمية. يعني أختي سويتها, أنا ما سويتها.
0: أختك سويتها.
1: كان عندنا صورة يعني إيه والله كان عندنا صورة. فبنتذكر يعني بس نفخ والله.
0: عن جد عن جد إيه والله. تحياتنا لك وطبعا نهاية أسبوع سعيد. شكرا كتير لمشاركتك معنا. هلا يا نور, باي باي باي.

وخلينا نروح للفنان هيثم يوسف يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان طرف ثالث، هي من كلمات قصي لعيسى أمل، ألحان لسجاد الكعبي، والتوزيع والميكس والماسترينج لأحمد طارق.

0: طبعا خلينا ناخد اتصال قبل ما نروح ل نقطع الاتصال. بدنا نعتذر كتير. خلينا ناخد الاتصال من هون لنشوف. الو الو الو والله في ضغط. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: كيفك الاستاذ الياس؟
0: تمام نشكر الله. سورة؟
1: لا سارة.
0: سارة اوكي. سارة كيفك؟
1: الحمد لله بخير. انت كيفك؟
0: تمام بألف خير. معلمة تذكريني باسم العائلة. سارة شو؟
1: سارة سلام.
0: سلام اوكي. سارة طمنيني عنك.
1: الحمد لله بخير.
0: سارة يلا. الله يخليكي. شاركتي بالترند يلي نازل على السوشيال ميديا؟ اي
1: نعم شاركت وكلش حلو.
0: حبيت؟
1: مع العلم انه مو من جيل الثمانينات انا.
0: ايه.
1: بس كلش حلو حبيت.
0: شو اللي دفعك انك تشاركي فيه؟ هل هو عبارة عن الفضول لتشوفي كيف شكلك بعام انه بالثمانينات بهي الفترة، ولا هو ترند وصاير ويلا؟
1: لا فضول
0: فضول
1: فضول عشان اذا قبل شلون يعني على الملابس على الشعر. حلو والله حلو كلش حلو.
0: كيف شفتي ما بين الماضي والحاضر انه احلى بفتره الثمانينات ولا بهي الفتره؟ قبل
1: صراحه قبل احلى.
0: عن جد احلى من هلا؟
1: والله احلى. وقت يعني من العلم انه كثير انه من جيل الثمانينات بس كلش حلو صح. طلع
0: حلو. يلا تحياتنا لك. شكرا كثير يا ساره. هلا فيكي. هلا باي باي باي.
2: يمي حياتك معكو بشر ياخذ غلطك.
0: خلينا ناخد اتصال ونوزاد رجع معنا. نوزاد كيفك؟
3: الحمد لله. انت كيفك؟
0: والله بألف خير. انا بعتذر جدا بس ضغط الاتصالات كتير علينا.
3: عادي عادي
0: حبيب القلب.
3: الله يسلمك.
0: لك دخيل ربك حبيب القلب يا نوزاد. نوزاد وينك؟ بالبيت في السيارة؟ وين رايح؟
3: أنا بالسيارة دائما.
0: أيوة ما تسمعنا غير بالسيارة. لجل وين رايح؟ حاط لنشوف خلي الكل يعرف وين أنت رايح.
3: والله رايح بيت حماتي.
0: حلو كتير. السهرة عندهم اليوم.
3: والله العشاء اليوم عدو.
0: العشاء عندهم. طيب ولو مر لعندي خدني معكم.
3: والله هلا بمر بس انت في عندك مستلزمات
0: هلا. لا لا هلا منخلص هلا منخلص البرنامج ومنجي على العشاء دغري.
3: اكيد اكيد والله تدلل بس تخلص الاذاعه انت تتصل بي وانا جايبها
0: لك. يخلي لي اياك. ان شاء الله بيتكم عامر وعلى طول بالفرح والسعاده يا رب.
3: حبيبي الله أجمعين حبيبي. الله يخليك.
0: الله يخليك. خبرنا عن الترند. أكيد شفته ترند الثمانينات.
3: والله شفته أخي الياس. بالضبط إحنا نمنا وقعدنا شفنا هذا الترند يعني. صح. هو كل ما صبانينات.
0: هل هو حنين للماضي ولا هو عبارة عن فضول مثل ما قالوا بعض العالم ليشوفوا كيف شكلهم؟
3: صاير يعني تقريبا موضة كمان وعم يجربوا كيف بيصيروا بالثمانينات إذا من الثمانينات.
0: نعم
3: هيك شغلات يعني. بس الشغلة حلوة يعني شغلة حلوة وبتذكرنا بالماضي وبحنان الماضي.
0: شاركت في هذا الترند ولا ما شاركت فيه؟
3: ما شاركت. لا والله ما شاركت.
0: ما بدك تشارك.
3: والله حاليا لا والله.
0: يلا ما بدك تشارك. ماشي شكرا كثير لك اخ نوزاد. نحن سعيدين جدا بتواصلك. اتمنى لك ليله سعيده.
3: تحياتي للجميع. الله يخليك.
0: هلا سلامات باي باي. خلينا نروح لاغاني الحنين. اغاني الماضي من عندك يا صاحبي. شو بدنا نسمع اغنيه ولا شو نروح لخبر؟ اللي انت اللي بدك يا. خلينا نروح لخبر جديد. شو ولكن كنت ناوي تسمعنا اغنيه قديمه هيك قلت لي روح.

حبيبي ده. خلينا نروح لخبر جديد من أخبارنا مع الفنانة ميرنا حنا يلي أطلقت أغنيتها الجديدة تحت عنوان دعيت الله. هي من كلمات محمد قصي، أما الألحان لسيف الفارس والتوزيع والمكس والماسترينج لشيراك.

0: اتصال جديد قبل ما نروح لآخر خبر موجود معنا بالفقرة الثانية توب تريند. بدنا نقول ألو.
1: مساء الخير على عيونكم أحلى راديو عنكاوة.
0: الروح مين معنا؟
1: نادية.
0: يعني نادية كيفك؟
1: الحمد لله، صار لي زمان أدري من زمان ما مخابرة بس أسمعكم على طول.
0: نادية شو هذا غياب غير مبرر؟
1: لا والله أسمعكم دائما بس ماكو مجال أستاكد أجرب حظي.
0: يلا يلا حلو الحظ حلو معنا أنه سمعنا صوتك. بس ذكريني باسم العائلة.
1: نادية فرج.
0: فرج أوكي. خبرينا اليوم عم نحكي عن يعني الترند الدارج على السوشيال ميديا اللي هي الصور بفترة الثمانينات. شو رأيك بهي الموضة؟ هل هو موضة ولا هو حنين؟
1: والله هو حنين كلش حلو صراحة بس أنا ما جربته.
0: ما جربتي؟ شفتي أشخاص من قرايبينك جربوه؟
1: صديقاتي كثير جربوه.
0: صديقاتك كيف لقيتيهم؟
1: حلو حلو ما شاء الله شكلهم والشعر المنكوش والألوان نفسها ونفس البناطير نفس القمصان أبداً. نفس الجاكيتات
0: موحدين مثل ما قالت ميرا أنه موحدين اللباس شارينهم كلهم عند نفس المحل اللون الزهر واللون فعلاً. ما هذا هو
1: فعلاً أنا ما أتذكر ثمانينات كانوا نفس الشيء كل واحد يمشي بكيفه أصلاً.
0: طيب سؤال، عندك فضول أنك تجربي هذا الترند؟ ممكن تجربي ولا لا؟
1: ما اعرف يعني ما اعرف شلون شكلي حيطلع صراحه.
0: انت هلا ممكن انه مثلا هيك انت وقاعده مثلا بعد فتره مثلا انه تقولي لحالك يلا خليني ابعته لشات جي بي تي ويعمل لي الصوره او مش هذا.
1: والله نحاول نجرب نشوف شكلنا شلون كان. ليش لا، انا جيل السبعينات بس
0: السبعينات. اوكي ان شاء الله العمر كله يا رب.
1: شكرا. سلامي لسان واريد فدغني عيد ميلاد الحلوة عيد ميلاد زوجي اليوم.
0: حلو كتير، بدنا نقولها في بيرثدي ان شاء الله العمر كله يا رب والله يخليكم لبعض.
1: تسلام. شكرا تسلام.
0: شو اسمه هاته قلينا شو اسمه خلينا نعيده.
1: رياض.
0: اوكي تحياتنا اكيد لإله، بدنا نوجه له كل التحيات وبدنا نقلكم يلا ها اسمعي دغري مباشرة عايدي على الهواء. شو تحبي تقلي له؟
1: كل عام وانت بخير الله يخليك لنا ان شاء الله.
0: وإن شاء الله على طول الحب بيضل جمعكم يا نادية. يلا روح.
1: شكرا تسلام.
0: هابي بيرثدي. باي باي.

يعني حلو بالبرنامج انه برنامجنا فعلا منوع وبدنا هيك ما بين الاغاني وبين الماضي والحاضر ونسمعكم كل جديد وحتى بمناسبتكم بنحب نشارككم هالافراح الحلوه. خلينا نروح لاخر خبر موجود معنا مع الفنان ياسر عبد الوهاب يلي اطلق اغنيته الجديده تحت عنوان خمريه، وطبعا هي من الاغنيه من الميني البوم يلي عم بيطلق منه اغاني، هي لا تجينا طبعا الالبوم. الاغنيه هي من كلمات محمد الواصف، الحان ياسر عبد الوهاب، توزيع لنور تيم، اما الميكس والماسترينج لحسن العراقي، وتم تصوير الاغنيه بعدسه المخرج براء طياره.

جاز غزة. خلينا نروح نحن وياكم لثالث فقرة من فقرات برنامجنا ونشوف شو في عنا أخبار لليوم واللي هي تحت الضوء. واصل فريق نادي شباب عنكبة الاجتماعي تألقه بمنافسات دورة كرة القدم المصغرة ضمن فعاليات مهرجان شعلة الصليب لبيشقلا والعام 2026، وتمكن شباب عنكبة من تحقيق الفوز المستحق على فريق ماريو حنا بنتيجة 6-3 بمباراة شهدت أجواء حماسية ومنافسة قوية، وقدم خلال لاعبو شباب عنكبة أداء مميز وبروح جماعية. بهذا الفوز أكيد بيكون حجز فريق شباب عنكبة مكان بدور الربع النهائي، وطبعا ليواصل مشواره ببطولة بثقة وطموح. أكيد من راديو عنكاوة واستديو 7 من نقلكم ألف مبروك شباب عنكاوة، وإن شاء الله بالتوفيق الدائم يا رب. وطبعا خبرنا التالي عن فعاليات مهرجان عيد الصليب لعام 2026 يلي رح ينطلق وتحت شعار رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة، وطبعا بيتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية على مدى 3 أيام متتالية. أول يوم رح يكون بكرة نهار الجمعة ب11 أيلول، رح يتم افتتاح المهرجان بمزار مار إيليا بكلمة افتتاحية عند الساعة 7 مساء يليها عرض فيديو عن قصة اكتشاف الصليب، ثم كلمة لسيادة المطران مار بشارة وردة. وطبعا بتستمر فعاليات بأمسية ترانيم لتختتم الأمسية عند الساعة 8 بإشعال شعلة الصليب وافتتاح للأكلات الشعبية. أما اليوم الثاني رح يكون يوم السبت ب12 أيلول، رح تتواصل الأنشطة الرياضية والترفيهية بدءا من الساعة 6 مساء بانطلاق لماراثون الصليب، حيث عند الساعة 8 بإشعال شعلة الصليب وافتتاح للأكلات الشعبية. أما اليوم الثاني رح يكون يوم السبت ب12 أيلول، رح تتواصل الأنشطة الرياضية والترفيهية بدءا من الساعة 6 مساء بانطلاق لماراثون الصليب، حيث سيكون الانطلاق من منطقة نهاية

بمسيرة شعلة الصليب يلي رح تنطلق بتمام الساعة 7:30 مساء بكنيسة الصليب المقدس، مرورا بكنيستي سلطانة السلام وأم النور، ومنها إلى كاتدرائية مار يوحنا، وصولا للمحطة الختامية بكاتدرائية مار يوسف.

طبعا من هالحنيات خلينا نروح للحنين وحنين الماضي مع الفقرة الرابعة معنا لليوم. خلينا نروح نحن وياكم للأغنية المنسية من عندك يا سام.

الفنانة لطيفة التونسية بدأت مسيرتها الفنية أواخر السبعينات القرن العشرين، وتبع دراستها بالقاهرة حيث نالت من الأكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية دراسة البكالوريوس بتقدير امتياز.

برزت بالعالم العربي من أوائل التسعينات بأسلوب بيجمع ما بين الموسيقى العربية التقليدية والأنماط الحديثة، وبعام 1978 شاركت بتونس ضمن مهرجان ضمن برنامج نادي المواهب. وهي كانت من أوائل الفنانين العرب يلي صوروا أغانيهم على طريقة السينما الكليب، طبعا بإدارة المخرج الكبير عاطف سالم، وبعدين شاركت بتجربة سينمائية وحيدة هي فيلم سكوت حنصور بعام 2001 مع المخرج العالمي يوسف شاهين. وطبعا برصيد الفني أكثر من 30 ألبوم غنائي وعشرات الأغاني المنفردة بتضم مختلف الألوان الغنائية واللهجات العربية، وتعاملت فيها مع العديد وأبرز أسماء بمجال الكلمات واللحن. رح نذكر منهم نزار قباني، بليغ حمدي، سيد مكاوي، محمد الموجي، زياد الرحباني، صلاح الشرنوبي، والقيصر كاظم الساهر.

أما الأغنية اللي عم نسمع هلأ، أغنية لما يجيبوا سيرتك للفنانة لطيفة، صدرت بعام 1994 ضمن ألبومها الشهير أنا ما انتسيش، وطبعا ضم الألبوم 8 أغنيات، هي تاني وتالت ورابع، أنا قدي ما بحبك وأنت بعيد، وطبعا الأغنية لما يجيبوا سيرتك.

أما الأغنية اللي عم نسمع لما يجيبوا سيرتك هي من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد والملحن للموسيقار خالد الأمير، أما التوزيع الموسيقي لأشرف محروس. الله،

يعني هي أجواءنا وأجواء حلقتنا مثل ما تعودتوا دايما، وأكيد الختام رح نشوف مين هو الرابح أو الرابحة معنا لليوم. أكيد الختام من عندك يا سان، شو حابب تسمعنا؟ روح خلينا نسمع أغنية من عندك.

منقول ألف مبروك أكيد الجائزة مقدمة من مطعم مارينا. دعوة على العشاء للشخصين لسارة، تحياتنا لك يا سارة، وطبعا أكيد فيك تستلمي جائزتك من يعني إذاعة عن

0: ولهون أكيد منكون وصلنا لختام حلقتنا، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بساعة من الوقت، غيرنا لكم جو وسمعتوا أجمل خبريات وحكينا نحن وياكم مع أجمل المواضيع. الله روح يا سان
1: غراضك شيء حبيبي وأهل حبيبي، كون بمكانك ينزل وانتظرك كل يومية.
0: كل التحيات رفقنا بغرفة الإخراج مع أجمل أغاني سان بلند سان بلندر صح؟ ليش حسيت حالي خربطت؟ وطبعا كنت معكم بالإعداد والتقديم اليزراني، بدي ودعكم على أمل لقيكم الأسبوع المقبل الساعة 7 المساء. بدي أقولكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الصليب، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين جميعا، ينعاد عليكم بالفرح والسلام والأمان. لا تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر. باي باي للكل.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: shootishi.shu.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026. مشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

راديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. اليوم راح نتكلم عن المواضيع المستورة والمواضيع اللي كثير من الناس يخافون يتحدثون بها من باب الإحراج ومن باب التقاليد ومن باب العيب. احنا اليوم راح نتكلم عن موضوع علمي وموضوع طبي، وراح نشوف تفاصيل ممكن أن تفيد البعض شلون يحمون نفسهم وشلون ممكن أن يتداركون المواقف الصعبة. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-800-3. وويانا في هذا الصباح الجميل ضيفتنا الدكتورة شذا الخياط، اختصاص النسائية والولادة، ونقولها صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل وصباح الياسمين والورد عليك يا دكتور سامر، كل
0: الهلا. أهلا وسهلا بك،
1: شكرا على استضافتك.
0: أهلا وسهلا دكتورتنا الغالية. اليوم الموضوع اللي راح نحكي به هو الأمراض المنقولة جنسيا، ويمكن هاي من المواضيع اللي ما راح نحصل بها اتصالات. يعني أنه بعض الناس مجرد أنه يقول لك الاتصال ممكن أنه ينفهم غلط، بس هو مو هذا القصد، ومو القصد بالترندات. احنا تعرفين دائما القصد أنه احنا ننشر العلم ونوضح المعلومة، لكن الناس من حقها أنه تسأل ومن حقها أنه تعرف، وخلي نكشف بعض الأشياء في ظل أنه هسه اليوم صارت الأمور مفتوحة، الناس قامت تسافر هواية، قامت تنتقل من بلد لبلد، مهاجرين هواية يجوك، ناس دي يجونا من غير بلدان. العراق صار مفتوح، صار مفتوح أكثر من قبل
1: فعلا. فإلى متى نظل دخاتلين وراء أصبعنا؟
0: بالضبط.
1: مثل أفلام كرتون الفيل وراء
0: وراء الشجرة. بالضبط.
1: فلازم نفتح عيون
0: الناس
1: صحيا،
0: ونشوف شنو أكثر الأمراض المنقولة جنسيا شيوعا.
1: صحيح. بالنسبة للموضوع هو موضوع جريء، خلي نقول ماكو هواية يطرقوا له، بس أتصور راح تجينا اتصالات، لأن هو ما يعني بعيدا عن الوصمة. إحنا كدكاترة إحنا ما يحق لنا نحكم على، إحنا مو قاضي حتى نحكم على البشر.
0: لا إحنا ولا غيرنا.
1: عياداتنا تدخلها الأستاذة وتدخلها الطبيبة وتدخلها الراقصة وتدخلها المثقفة وتدخلها البسيطة وتدخلها المنقبة وتدخلها
0: وحتى
1: اللابسة نص متر.
0: وحتى في جزء من هذه الانتقالات هو
1: صحيح.
0: ليس الموضوع، لا خليك أنت تحكي عن هذا الموضوع، خليني أنا ما أصرح.
1: نستفيد عندنا إن شاء الله وقت. عندنا
0: وقت.
1: الـ STIs قبل كانوا يسموها الـ STD Sexually Transmitted Diseases، هسه تغيرت التسمية سموها الـ STI Sexually Transmitted Infections. هي الالتهابات التي تنتقل عن طريق الجنس. كثيرة، بس احنا اليوم يعني انا جاية بالذات على فد موضوع هو من ضمن هذا المواضيع. هي التهابات متعددة وتنتقل عن طريق العلاقة الحميمة. أولها هو أنواعها إذا جينا عليها، الالتهاب مثلا السيلان، التهاب الكلاميديا، التهاب المشعرات أو الترايكومونوسز يسموه، التهاب الـ HPV الهيومان بابيلوما فيروس الفيروسي، الورم الحليمي البشري، والتهاب الـ HIV مع نقص المناعة، التهاب السفلس الزهري، الالتهابات بعد أكو التهابات من البكتيريال فاجينوسز، والتهاب الكانديدا اللي يسموه الفطريات، هذه هم تنتقل عن طريق الجنس بس ما موصومة بالجنس فقط، يعني بالعلاقة، وإنما تنتقل لأن أحيانا حتى بالبنات العذراوات هم يصير الأنمرد والفيرجنز.
0: يعني قصدك هو مرض غير انتقالي، هو هذا
1: هو
0: صار
1: ينتقل كذا وينتقل، بس ما مو من ضمن الـ STIs، ما نحسب البكتيريال فاجينوسز والكانديدا، بس بقية الالتهابات لا، هي من ضمن الـ STIs. وطرق انتقالها قلنا عن طريق العلاقة الحميمة. فهذا إذا جاوبت سؤالك باختصار.
0: هذا دكتور هذا إذا باختصار هيك.
1: لا إذا باستفاضة عندنا العمر كله.
0: يعني تقريبا حسب ما فهمت من كلامك أكثر من 7 أو 8 أمراض.
1: تقريبا 8 فعلا.
0: تنتقل عن طريق, العلاقات الحميمية.
1: نعم.
0: زين. هذه كلها تؤدي إلى نفس الأعراض؟ لأنه كنا قلنا هي منقولة عن نفس الطريق, ولا كل واحد مرض,
1: كل واحد أعراضه شكل. هو طبعا عدم وجود عرض ما يعني أنه ماكو إصابة. أحيانا المريض ينقله أو الشخص ينقله هو ما عنده أعراض, وخصوصا الرجال أنتوا يعني تنقلوا.
0: لا كلمة أنتوا هنا نحن نشخص من الأمور الرجال, خلينا نقول بصورة عامة.
1: أي مو هي يعني معركة إحنا versus أنتوا, فخصوصا الرجل ممكن
0: أنت بديتيها إحنا versus أنتوا, ما تخلصي مني. زين هسه 1-0.
1: عدم وجود أول شيء, عدم وجود الأعراض لا يعني عدم وجود الإصابة, هاي أولا.
0: إذا ممكن الشخص ينقل المرض وهو ما عنده أعراض.
1: يا عيني عليك.
0: بالضبط. زين هذه الرجل هو ممكن ينقل المرض وهو ما عنده إصابة, هل بما معنى أنه المرأة ممكن أن تبين عليها الأعراض أكثر من الرجل؟ لو هي أيضا هم أنا ممكن تنقل لكن ما بيها.
1: أكو واحد من الأمراض أصلا اللي هو الـ HPV الـ Human Papilloma Virus, الفيروس الورم الحليمي البشري, هذا أصلا هو عاشق لعنق الرحم, يعشق صديق عنق الرحم مال النساء. فبما أنه أنتم ما عندكم عنق رحم فأكيد ما راح تبين عندكم. هذا مثلا يعني أو أبسط مثال. وبصراحة هو أنا جاية حتى أوعي الفتيات والسيدات المجتمع العراقي الفاضلات عن هذا الموضوع بالذات. راح ندخل له ونسبر أسراره, بس احنا ده نبجي هسه يعني
0: بصورة عامة حتى ندخل
1: نكسر الثلج الفوق الموضوع. أيه. وبعدين زين. ندخل ديب.
0: زين اذا هي الاعراض,
1: الاعراض تختلف من النساء عن الرجال. عند المرأة مثلا قلنا عدم وجود اعراض, احنا لازم كاتش السيدة. الثانية تجينا اكثر شيء الافرازات, افرازات ريحة كريهة, ثقاليل, تقرحات, فقاعات على
0: هذه كلها بس في المنطقة التناسلية.
1: نعم. المنطقة الحميمة فقط. أوجاع أسفل البطن, حرقة أثناء التبول, نزف أثناء الدورة أو خارج وقت الدورة, عقم مثلا دك حاول أنه إذ نلقي أنه عندها نوع من الالتهابات, خصوصا الكلاميديا تسد الأنابيب وتسوي لنا عقم وهي ما تدري السيدة.
0: إذن هذه الأعراض هي ليست أعراض واضحة إلى المجتمع, هي أعراض داخلية يعني بس هي تسبيه.
1: لا تعرف يعني إذا هي.
0: لكن يعني بالمجتمع أنه ممكن ما تعرف يعني ماكو إشارات بالجلد.
1: إصرار عندها المرأة ما تشاركها. يعني إحنا من عمرنا الفتيات من عمرهم 12 سنة من تبدي عندها الدورة, هي ما حد يدري بيها بداخل البيت عندها الدورة والآلام والهذي.
0: لهذا أنتم النساء
1: كان رب العالمين يدربنا على مود لقطة الولادة نتحملها, لأن من إحنا صغار
0: يدربنا
1: الألم وشون نحتوي الألم ونكتمه وهذا.
0: أتكم صندوق خلون بي أزرع.
1: هسا أنت إذا يودوك للصالون مثلنا إحنا نروح للصالون يعني نفسيتنا تتحسن, في حين أنت إذا يودوك للصالون تصيح
0: أتعقد.
1: إحنا نتنفس الألم السيدات.
0: أنتوا لهذا من أنتوا صغار عندكم صندوق خاص هو بي أزرع مغلق خلون بأسرار, ولهذا
1: يعني
0: ممكن
1: الدورة
0: أن تخفون
1: تروح هذا سر للسيدة. مرات ما عدها وهذا شيء غلط, مرات ما تجيها الدورة السيدة وتظل نايمة على الموضوع ويكبر ويكبر
0: لأنه يعني ما حد يعرف وما تريد أحد يعرف,
1: شيء خاص بيها.
0: لهذا تنظمون أكثر من الرجال, تقدرون تخفون
1: سرانيات الحقائق. نعم.
0: هاي 2-1 رجعت لكم واحدة شباب. زين ويا الوقت شون تحتاج المرأة أنه تعرف إذا كان عندها هذا المرض أو لا؟ إذا هي ما عندها أعراض, قلتي هسه الأعراض عرفناها.
1: نعم.
0: بس أكو جزء من تكون المرأة ما بها أعراض بس هي شاكة أنه أنا ليكون انتقل عندي مرض, شنو تسوي؟
1: هنا تسكب العبرات. هنا احنا في المجتمعات الدول الثالث مثلا اللي ما تهتم بالصحة واحنا منهم نترك الامر للصدفة. صدفة راحت يم دكتورة زينة، صدفة الدكتورة الشاطرة لزمتها وسبرت الأسرار ودورت وفحصت ودخلت راسها وعلمها واكتشفت هذا الشيء. بينما بالدول المتقدمة والتهتم بالصحة ما يتركوا للصدفة هذا الموضوع. عندك أنت بالموبايل تجيك رسالة كل سنة كل 3 سنين للسيدة تعالي عندك موعد مال فحص نسائي،
0: فحص دوري،
1: فحص دوري
0: تفحص.
1: أبداً أعوذ بالله لازم تروح، إذا ما تروح عليها غرامة مثل الأسنان. أنتوا نظام الأسنان
0: برا لازم
1: ليش؟ لأن هم يقول لك هذا يحسبوه بالاقتصاد بالبنس وبالدولار أنه أني أصرف على الوقاية درهم أحسن ما أصرف قنطار على العلاج. يعني أني من الأفضل أنه
0: أكتشف المرض
1: بالبداية وأخليه تحت سيطرتي أحسن ما أقعد أصرف ملايين على سرطانات وعلى كيمياوي وعلى مستشفيات.
0: يعني هو كله عليهم، كله على الانشورنس،
1: كله على الانشورنس. فمن هذا تجي أهمية
0: زين. احنا نرجع لمجتمعنا اللي عايشين به،
1: احنا مجتمع،
0: احنا شون الدكتورة مالتنا تكون كل الشاطرة وتدخل وتسبر هذه الدواخل إذا مثلا هي تدخل 3 للعيادة وتسأل
1: بأغنية
0: تسأل وحدة أنت شنو عندك زين هاي شون راح تحكي لا لا خليني لا لا
1: خليني لا لا هو هذا
0: شون تسأل هذه وهذه تقدر تحكي قدام هذا اللي ما تعرفها وتحكي قدام هذيك
1: قد أفهمها في عيادات الأسنان ولو همينا هي الـ ENT العيون قد أفهمها بس
0: مو قاعدة تعرض جايين وتحكي مشكلتكم.
1: شلون إحنا بمجتمعنا المتحفظ المحافظ هذه الدكتورة تدخل أكثر من مريضة في موضوع النسائي في الموضوع الأمراض النسائية؟ يعني فتشي كلش كلش كلش برايفت هذا، يعني أنت ما تقدر تشارك المعلومة. يعني أنا مرات الرجل ما خليه يدخل،
0: ما هو أكيد
1: عمتها ما يصير، أمها ما يصير، أقولها هذه حرمتها مثل حرمة غرفة النوم. أنت تدخلين أي أحد الغرفة نومش؟ أكو مرات المريضة تريد تحكي أسرار ما لها علاقة بالطب أصلا، تريد تحكي على عمتها، تريد تحكي على السياسة،
0: عنف وسري،
1: تريد مثلا تبحبح، يعني مو شرط يعني تشكيلي، تشوفني كأمها كصديقتها كواحد يعني ينطيها النصيحة الخالصة. أختها
0: لا تكبرين بنفسك أختها.
1: أي وش أي كنت أتمنى شن صرت بيبي يا دكتور سامر بعد ما سقط حقي. فالمهم هذا الموضوع مستحيل أقدر أشارك ويا شخص غريب، يعني لازم يجوز أشارك
0: أنتي ما تفضلين
1: شرح العلاج مثلا.
0: أنتي مو من العيادات اللي تدخلين ثلاثة.
1: لا والله كانت خلصتها من بأربع ساعات أفضها وأرجع البيت يتعشى بس مع الأسف يعني. أي.
0: هل معناها أنه هذولا ما ممكن يلكفون كل الأمراض؟
1: طبعا طبعاً هذه الأشياء أنت يعني تجيك مثلاً. إحنا أستاذتنا وفاء العمري كان عندها مقولة نامت براسي دكتور سامر، قالتها مرة في محاضرة تنطينا سيشن. أكو فد مرض يسموه هيك الحزاز الليكوبليكيا، ما أعرف شنو ترجمته هذه. هذا الشيء مستحيل تجي المريضة تقول لك أنا عندي ليكوبليكيا، أنت لازم الدورة. فكانت قالت تقعدون بالاستشارية مال مدينة الطب وتقولون ماكو كيسات وما دي نشوف كيسات وهذه تجينا 4-5 كيسات. انتو دورتوا، انتو لازم تدورون، انتي لازم تكونين بعين الصقر يا طبيبة النسائية اللي تشوفين الخلل وتفتهمين الاناتومي مال الجسم وتفتهمين هذه. فهي مرات خصوصا بالسيدات الشقراوات والبيضاء بشرتهم ما تبين اللوكوبليكيا، لان يعني هي اللوكوبليكيا من اسمها بيضاء فتندمج. وانتي لازم تدوريها، مرات نستعمل المكبرة الميكروسكوب حتى نشوف زين. فهذه ما راح يعني لازم يكون مثل بعين المحقق يشوف الطبيب. فهذا ما يجي غير اولا بالبرايفسي انه تكون
0: خصوصية
1: السيدة وتكون تحت يعني وقت تاخذ كامل. ووقتها حقها يعني. هسه خصوصا المريضات كلهم يروحون على تشات جي بي تي ويروحون على الجوجل وهذه ويناقشون نقاشات لازم الدكتورة تكون قدها قاعدة على كرسيها.
0: هل كل المعلومات اللي تجي من تشات جي بي تي والجوجل والجيميناي والكلاود وغيره والبرامج هل كلها صحيحة؟
1: لا طبعا، لأنه أنت حسب أنت كدكتور ده تسأل هذا التطبيق لو كمريض.
0: لا، المعلومة اللي تجي للمريض
1: للطبيب كلش جيد هاي التطبيقات، لأنه هو راح يعرف إيش ده يسأل.
0: لكن المريض على طبيعة صيغة السؤال
1: بالضبط. لكن المريض من يدخل على هذه راح يخبص وراح ينتهي بموضوع يعني أكو أحداث هواية صارت حول العالم يعني انتهت بمآسي. بس للطبيب يعني قلبا وربا يعني 100% يفيد
0: حسب طبيعة السؤال اللي تسأله ومثل ما يقولون البرومبت الأوردر اللي
1: يعني البحوث الطلبة هذه كلش سهل لهم الأمر.
0: زين، بما أنه فحص دوري ما عدنا إحنا بالطريقة اللي مثل الدول المتقدمة اللي تخابر على الناس وتقول لهم تعالوا عندكم فحص دوري، شون تنصحين النساء مو الكل بس طبعا على الأقل اللي تشك شنو الفحوصات اللي تسويها حتى يعرفون إذا كانت حاملة للمرض بدون أعراض؟ إحنا اتفقنا اللي بيها أعراض رح تروح للدكتورة.
1: نعم.
0: بس هي تشك أنا رجلي سافر بقى بفلان مكان فترة.
1: هونغ كونغ.
0: تايلند.
1: تايلند.
0: أي مكان.
1: قبل طبعًا كان أستاذنا العظيم أستاذ سرمد خوندر يقول إذا زوجها تاجر إذا زوجها يسافر هذه اسألوها السيدة عن هذه، بس هسه ما بقت هاي الشيء. سائق التاكسي والدكتور واللي سافر واللي ما يسافر على الانفتاح اللي عندنا والعالم اللي صار قرية صغيرة
0: كله مو شرط مسافر
1: كله ماكو
0: ما هو ممكن محليا
1: مثقف ما مثقف
0: كله صار
1: كله السوق مضروب.
0: فاللي شاك انه تقول لك ليكون اني
1: هو يعني اني ما اشك استاذي ما اشك اني عندي جسم المرأة بمنطقتين ما تنترك للصدفة الثدي وعنق الرحم قولاً
0: إذا أنت تنصحين حتى اللي ما يشك يفحص
1: أبداً ماكو سكرينينج تيست
0: لازم
1: فحص غربلة. أني تزوجت عمري فوق 21 من 21 إلى 29 سنة عندي عنق الرحم كل 3 سنين أسوي عندي المسحة مال عنق الرحم طلعت سلبية أرجع ورا 3 سنين نفس الموعد أخلي لي موعد وللثدي عندي مثلا يوم عيد ميلادي يوم خاص ما نحب العيد ميلاد مرات يصير تروما
0: ويا
1: إذا جت النتيجة بيها
0: يعني كل سنة
1: أخصص لي كل سنة هم أي جماعة الثدي هاي مو موضوعنا هو بس جماعة الثدي جراحة جماعة الجراحة عندهم الثدي كل سنة بالنسبة للسيدات الكبار مو الصغيرات لحد 35 بعد 35 كل سنة لازم تشيك على الثدي بس بالنسبة لعنق الرحم كل 3 سنين إذا طلعت النتيجة سلبية إذا طلعت النتيجة إيجابية لا هذا حديث آخر بعدين من صبرة بس فحص عنق الرحم الجسم ينطي إشارات دائما أكون ذكية وأقرأ جسمي لما أكو ريحة تغيرت بالمنطقة أكو ألم الدورة صارت أثقل من اللازم عندي
0: فازات
1: مثلا هذه لازم أروح لازم أروح من أروح لازم الدكتورة هي همينة تعرف إذا ما عرفت الدكتورة ما لا بأس أن أفتح عينها أقولها دكتورة يعني أنا سامع أنه أكو مسحة عالية من المهبل يأخذوها اللي هي هاي فاجينال سواب يأخذوها مثل ما تنظيف الأذن قطمة إذا ممكن الزرعي لي يعني ما بيها شيء اقتراح أكيد الدكتورة راح تسوي لها أو مثلا أنا عندي هواية مريضات أكتشوالي يجوني أول ما تقعد أنا جاية أسوي الباب سمير أنا جاية أسوي مسحة عنق الرحم يعني هي متنورة ومثقفة وعدها سكجول وواعية وتريد تسوي
0: حلو
1: وبدينا نشوف كثير يعني إحنا يعني يمكن أنا اشتريت الجهاز مال كولبوسكوب قبل بال2019 وبديت أشتغل على هذا الموضوع فصارت عيادتي مثل المغناطيس تجذب جماعة الالتهابات والهذي فتدري يعني ناس تقول الناس وهذه فبدوا يجون
0: بس على مود الفحص
1: بس على مود الفحص
0: تدري. تمام ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير
2: صباح الأنوار دكتور
0: يا أهلا
2: أنت ودكتورتنا
0: أهلا وسهلا هلا بيك يا أهلا مرحبا
2: معك خالده.
0: اهلا وسهلا ست خالد، تفضلي يا عزيزي.
2: اهلا بس سؤال بالنسبه للدكتوره، يعني
0: نعم،
2: كون بعد انقطاع الدوره يعني يصير طبعا تغييرات بالهرمونات في الجسم، هل اكو مثلا دواء هرموني او معين؟ هو اعرف اكو، هل يعني كل تنصح انه ياخذونه بس معين لظروف معينه؟
0: تمام تمام عزيزي، شكرا لاتصالك واستمعي لنا من خلال الراديو. هلا السلام.
1: نجاوب هلو.
0: أي
1: ست خالدة، فعلا هسه العالم كله صار هذا الموضوع تريند، انه الهرمون التعويضي للسيدات اللي يحميهم من هشاشة العظام والجفاف والجلطات يعني كل هالامراض اللي تصير بعد سن الامل خلي نقول. فالهرمون التعويضي اللي هو HRT يسموه، فد بروجرام كبير عالميا، وهو ده ينطي السيدة عمر أطول. يعني اللونجيفيتي هذا العلم الجديد اللي يسموه علم، أنه وبصحة يعني تكون كواليتي الصحة مالتك، يعني تبقى السيدة الآخر عمر يوم بعمرها هي واقفة على رجلها
0: ما شاء الله.
1: لأنه حلو. إحنا أكثر شيء النساء من تتوقف الدورة تبدي تصير هشاش العظام، فأقل وقعة أقل هذه تنكسر، إذا انكسر عظم الحوض
0: مشاكل
1: خلاص طالت بيدردن، نامت بالفراش، كل اللي ينامون بالفراش بعد سنة يموتون. هذا علم يعني سواء رجل أو سيدة.
0: نعم.
1: فأنتي من تحافظين على عظمك وتحافظين على الكتلة العضلية بوجود هذه الهرمونات التعويضية، فأنتي دا تحافظين على صحتك المستديمة.
0: وهذا ممكن تأخذ المرأة قبل ما تخلص
1: لا لا لا، هي من تبدي
0: حتى
1: تدخل
0: حتى رأسا تكون جاهزة؟
1: لا، هو لازم تفوت بأنه الهرمونات مال الدماغ ضد النخامية FSH والLH لازم يصعدون، وهذه تبدي عتعت الموبايل وتوقف
0: ذاك
1: الوقت يجي يدخل، لأن يعني هو بجرعات صغيرة، وهسه أكو من عند اللصقات للأسف طبعا ماكو عندنا هنايا، المريضات يجيبوها من برا عادي، اكو باتشات واكو حبوب واكو
0: الحبوب موجوده بس الباتش مو موجود، اللي هو كله
1: الحبوب موجوده بس هرمونين، يعني شويه احنا ما نحب ناخذ هرمونات معقده، يعني مثل حبوب منع الحمل مثلا على اخف، هي اوكي يعني لطيفه مو سيئه، بس ما نحبها احنا، يعني نريد باقل جرعه. هسه العلماء دا يشتغلون على اقل جرعه ممكنه، انه اني بس تشغل لي شون بس الإضاءة مثلا أريد بهاي الغرفة، أو بس أعلق بانكة، ما أريد أخذ هواية هرمونات اللي تسبب لي مثلا تصلب شرايين أو تخثر أو هذه، يعني دي يشتغلون على يعني شغلات يعني أوفر،
0: أنطيني بنزين على قد
1: على
0: الطريق
1: يعني أريدها هذه المرة الكبيرة تروح وتشيل مسواقها بإيدها وتروح للجيم وتلعب شوية ورك اوت وتسبح وتشوف أحفادها وتلعب ويا أحفادها، هذا اللي أريده، فأريد عظم يمشي لي هذا اليوم هيك، ما أريد يعني راح تروح تسوي طفل وتحبل وكذا، هذيك يسووها بالعالم على مرة واحدة، نسمع بين فترة وأخرى أنه مرة بالسبعين بأمريكا نجحت أنه تحبل أو تحمل بطفل مال، يعني اكو شيء يسووها تجارب يكون متفقين ويا المرأة
0: اكيد يعني هي تجربة علمية وكذا. نعم. هذا والنتائج من الطفل ممكن انه ما يكون مثل
1: ما يعرف هاي بيبيته لو امه
0: اي لا، وحتى يعني تكوينه ممكن ما يكون صحي وسليم 100% مثل ما يكون هي، صح تحبل بس الطفل هل
1: هو عادة ياخذون البويضة من غير ام تدري يعني
0: يعني هي ام حاضنة
1: ما بيشي الطفل يعني
0: ام حاضنة
1: مثلا، هي اللي صارت ويا سيدة بتها ما عندها رحم فاخذوا البويضة من بتها والحيمن من زوج بتها، ما عندهم حلال وحرام، هذا يعني تجارب وزرعوا بامها
0: بالام
1: بالجدة فهي صارت مثل سرقت مدر يعني رحم
0: حاضر
1: مستأجر.
0: زين.
1: فهذه ينطوها هرمونات اللي تخطره، بس احنا اللي لا نتعامل وياه لا، يعني اللي تسأل عليه ست خالده لا، هذا اكو موجود عندنا،
0: موجود
1: حبوب عندنا ودناضل حتى نجيب الاشياء الافضل
0: موجوده هي برا لكن ممكن توصل. زين، كيف يمكن الوقايه من هذه الامراض وما هو دور الواقيات او اللقاحات؟ انت برا اكيد سامعه اكو عندهم لقاحات تتلقح، حتى اكو عندهم ناس عاملين بهذا المجال.
1: نعم.
0: فممكن ذولا مثلا ياخذون لقاحات وأكو منهم ممكن أنه يلبسون
1: لقاحات هي بس على الفيروسات. أي إحنا إذا نحكي عن الفيروسات فعندنا فيروس كلش سيء السمعة خلينا نقول، وينتقل عن طريق العلاقات الحميمة الغير آمنة وغير محمية اللي هو اسمه الهيومن بابيلوما فيروس HPV. لازم كل السيدات تعرفها هذا وخصوصا المتزوجات، لأن اللي تتعرض للعلاقة الحميمة لازم عندها الفحص ضد هذا الفيروس. هذا الفيروس كلش منتشر وكلش شائع، وهو عائلة كلش كبيرة،
0: أكثر من صنف يعني.
1: نعم، بحيث ما هالقد مو اسمهم سامر وشذا وهاي مثلنا، لا أسماءهم واحد واثنين وثلاثة
0: مرقميها من الكثرة.
1: ومو شرط إلى علاقة بالمناطق الحميمة، أكو عائلة إلها علاقة بالعوائل، خلينا نقول عشيرة، مهم هذول هم عشائر وقبائل مثلنا، فأكو عشيرة إلها علاقة بالمناطق الحميمة وأكو عشيرة لا تطلع لك فالولة على رجلك على إيدك على بالوجه، هذه من المسبح من تروح مثلا تنتقل بالأراضي ما المسبح من شخص الآخر.
0: إذن هذه مو منقولة جنسية،
1: هذه ما منقولة، أنا دا أحكي عن
0: العشيرة وأنواعها.
1: العشيرة كلها، وأكو منها عائلة اللي هي خاصة بالمناطق الحميمة.
0: زين
1: بلي، هذه العائلة
0: يمكن التفريق بيناتهم، هذا
1: هي الأرقام. بالأرقام وأكو فحص، يعني شلون شخص يشك أنه هذا مو ابنه يروح يسوي له دي ان اي، فحص الدي ان اي، فهذا الفحص مال الدي ان اي مال الاتش بي في هو يبين لنا يا نوع، هل هو نوع 6 11 16 18 كذا،
0: فيبين انه هذا منقول جنسيا، هذا منقول من خلال مسبح، هذا منقول من خلال،
1: لا احنا اذا بدنا نحكي عن الحميمه المنطقه الحميمه فاستثنينا جماعه المسبح والرجل.
0: لا هو شلون يتم التشخيص انه هذا منين اجاني؟ يعني مثلا هي تروح مسبح ومتزوجه،
1: لا اذا هي عفوا اذا هي رايحه للمسبح ما راح يطلع بالمنطقه الحميمه، راح يطلع برجلها بإيدها، هذول الاختصاص بقية الجسم.
0: إذن أعراض تختلف،
1: ده أحكي عن المنقولة جنسيا، ده نحكي عن هذا العائلة هذه اللي تنتقل عن طريق احتكاك جلد بجلد، هذه أي عن طريق العلاقة، هذول بيهم همين عائلتين، عائلة شديدة الخطورة سيئة السمعة جدا، وعائلة لا يعني خفيفين. هسه تقول لي يعني ليش سمعتهم يعني شنو هو التهاب؟ لا، هذا الالتهاب يمر بمراحل، فد 5-6 مراحل يسوينا بعدين سرطان عنق الرحم. اللي هو هذا الموضوع اللي أنا جاية أحكي عنه. أهم شيء عندي يعني بهذا اللقاء هو أنه نحكي عن هذا الفيروس وهذه الأنواع من الفيروسات وهذه العائلة وهاي الأرقام من هذا الفيروس اللي تسوينا تؤدي في مراحل خلال سنين، إذا انهملت ونامت السيدة على إذنها راح يتسبب لنا ينتهي بسرطان عنق الرحم.
0: قبل ما ندخل القوة وخطورة هذا الفيروس، سؤال لطيف وخفيف يجي حلو،
1: فضل.
0: كيف يمكن الوقاية؟ خلي أمثلك سيناريو. واحدة متزوجة،
1: نعم،
0: وتشك أنه أني ممكن أصاب في يوم ما بمرض ما،
1: نعم،
0: كيف يمكن لي الوقاية؟
1: مو احنا قلنا بالبداية اذا وياي استاذي احنا ما نترك كل شيء للصدفة، احنا عندنا منطقتين بجسمنا اللي هي الثدي وعنق الرحم، ما نتركهم للصدفة هذولا، ماكو شيء اني والله شاك انه
0: هذا
1: عندي.
0: فحص احنا دا نقول وقاية، يعني ما تقدر تحمي نفسها
1: بالبداية،
0: تحمي نفسها يعني هي تريد تحمي نفسها دائما.
1: الوقاية هي العلاقات الآمنة،
0: وفرضا هو الشخص المتزوجته متعدد العلاقات،
1: مو هو أني النصيحة للرجل رجعنا 10-1 هسه. الرجل العفة مو بس بالسيء،

0: إذن ماكو أي وسيلة تحمي نفسها قبل الإصابة المرأة، لكن ممكن
1: بالمتابعة فحص الدوري.
0: إذن تفحص نفسها في حال أكو بداية حتى تتلحق عليها.
1: يس هو هذا هنا
0: النقطة المفترق. المهمة اللي يريد تعرفها.
1: فالواقي ندخل. العلاقات الآمنة، الواقي، اللقاح، والأهم من هذا كله هو مسحة عنق الرحم.
0: مسحة عنق الرحم.
1: فنبدي من سن 21 البروتوكول مال الدول، يبدون كل 3 سنين يسوون البابسمير. كل السيدات هسه لازم تعرف أكو شيء اسمه بابسمير، تروح لطبيبتها تطلب بعد الدورة رأساً أول ما تنظف من الدورة تروح تسوي البابسمير بشقيه. وأكرر بنوعيه، 2 نوعين. الجلاس تيست اللي يسموه السلايد، يعني أنا تجيني السيدة المحترمة أنومها، أفتح بالسبيكيلوم هذه أشوف عنق الرحم، أجيب بالفرشة أخذ أسلخ يعني أخرش عنق الرحم، أفر فد 10 مرات كلوك وايز أنتي كلوك وايز، وأجي أفرشة على سلايد.
0: بس هاي مو مؤلمة هاي؟
1: لا لا لا لا، فرشة سيليكون يعني ما
0: يخافون.
1: هو إحنا من الفحص العادي يخافون، فما بالك السبيكيلوم. يعني هو شوف هذه المنطقة بالسيدة مخصصة، يعني مو أني مو دكتورة شذاذة تحكي، هذا علم، وهذا يعني من سيدتنا حواء إلى هذه مخصص إنه يطلع طفل من عند هذا المكان وبي إلاستيسيتي ومكان مفتوح. فبس هي شنو تحت الول مال السيدة، يعني تحت إشراف وإرادة السيدة، يعني تقدر تسد المنطقة بحيث ما أقدر أفحصها، وتقدر تسترخي بحيث ولا تحس بالفحص. فإحنا دائما نقولها ريلاكس، وهي تبقى العلاقة بينها وبين دكتور.

0: معناتها إذا أنت جاية يا دكتورة وأظافرش طويلة وجاية هذه وتفتحين وتسدين وما أدري إيش وهذه وعصبية وهذا، طبعا السيدة راح يصير عندها
1: رد فعل
0: بوفيا مو فوبيا فأكيد راح تخاف، وبعد ما تريد تفحص أصلا ويصير عندها بلوك أصلا بلوك، يعني هاي المنطقة تدخلها ببلوك وكأنما جزء مو من أجزاء جسمها
1: مش فاتحة
0: مثل الطفل. من تريد أكو دكاترة كان يعني عندنا دكتور ببغداد الله يرحمه أو الله يذكره بالخير لأن كان كبير بالسن هذا بالتسعينات، اسمه دكتور هايك أرمني سبحان الله شكله هو عبايك بابا نويل. ومن يجي الطفل يعني هو بمستشفى كلش كلش كلش شعبية الصين الشعبية بتشوادر كان زين، من يجي الطفل يريد يفتح له يشوف التونسلز مالته يشوف بلاعيم الطفل هو يفتح له حلقة سبحان الله ما أعرف كان عنده هذا ملكة
1: قبول.
0: يعني أنا أجي يعني وأحكي وياه وأسوي وألعب لمي أصير مهرج قدام الطفل أريده يفتح حلقة ما يفتح، يجي دكتور هايك سبحان الله عبالك سحر يفتح له. فهذه البوندينج بين المريض العلاقة الطيبة بين المريضة وطبيبتها هي اللي تخليها توثق بيها وتأخذ العينة بكل، لأنه لازم تنأخذ العينة صحيحة. أجي أفرش الخلايا اللي تسلخت من عنق الرحم على السلايد أرشها بشوية سبيرتو أقبغها ودزل بسلايد الآخر ودزل المختبر المحترم اللي يقرأ السايتولوجي زين. والفرشة ما أذبها أكل ليكويد تيست
1: يعني محلول
0: محلول، هذا نخلي بالمحلول وندز الفرشة هذه البقايا مال الخلايا يروحون يشوفون يفحص الدي ان اي مالته حتى يشوفون يا رقم راح يطلع هل هو رقم 6 او رقم 11 هذول الرقمين كلش كلش لهم علاقة بتكون الثقاليل على الجلد من برا. بس أنا هاي مو مشكلتي البرة، مشكلتي الجو عنق الرحم إذا طلع 16 وال 18 فهم كلش كلش كلش سيئين السمعة هذولا، وخلال فترة قصيرة يسوون سرطان عنق الرحم. مو بس هم، أكو بعض الأرقام همينة خطرة، هي العائلة الموصومة إنه تكون الهاي ريسك يسموها عالية الخطورة، إن شاء الله ما أنسى واحد منهم، ال 16 وال 18 وال 31 وال 32 وال 35 وال 39 وال 45 وال 51 وال 52 وال 56 وال 58 وال 59 هذولا كلش كلش كلش ناخذهم بنظر الاعتبار، بقية الأهم ناخذهم بنظر الاعتبار، لكن مثلا نعطيها زنك مثلا نعطيها فيتامين دي مثل الكورونا ما كنا نعطي الفيتامينات قد يحتوي الجسم ومناعته الفيروس، بس هذول من يجون لا لا لا ماكو شقه وياهم.
1: ناخذ اتصال هاتفي ونكمل ويا حضرتك ونقول الو صباح الخير.
2: الو صباح الخير دكتور.
1: يا اهلا وسهلا يا صباح النور، هلا مرحبا، شلونك عيني؟
2: الحمد لله قبل رحب الدكتوره الاختصاص الله.
0: يا اهلا وسهلا صباح الورد
2: دكتور. أريد أسألك سؤال، صديقتي عندها 4 بنات وكل مرة تريد لولد يجي بنت يجي بنت، فكنا صحابة قالوا لا الطبيبة يعني تقدر تأمل لك جدول حتى تجيبي ولد، أكو هاك الشيء دكتورة وهل 100% يعني ناجحة الشغلية؟
0: الاسم الكريم قال شنو لو ماكو داعي
1: وفاء وفاء
0: وفاء يا هلا بست وفاء.
2: بس أنا صديقتي صديق أنا كبير صديقتي صغيرة.
0: يا أهلا وسهلا، تشرف يا عمر،
1: مرحبا،
0: كلش حلو هذا السؤال.
1: نعم.
0: مع أنه نجاوبه لو أكو اتصال له.
1: لا لا نجاوب.
0: مع أنه صلاح الدين الأيوبي ما راح يجي وما راح أتصور يعني أحد راح يفتح لنا القدس، ما أعرف ليش هالرك على الولد ما أعرف يعني. يعني هسه أنا دكتورة وبنية يعني من أصل بنية يعني ما أعرف، هو للتنويع أوكي يعني واحد تجي 4 بنات ويريد ولد موضوع فلسفي عميق، من حقهم من حق هالمرأة اي، بس ما فد يوم اجتني وحدة تريد بنية سبحانك ربي يعني هذه سوري ست وفاء دا نحكيها للمزحة يعني مو هذه، بس ما اعرف ليش هالدق على الولد، وش راح يسوي لهم الولد ما اعرف، واكو ناس عندها ولد وتريد بعد ولد، واكو ناس بس عندها ولد وتريد جدول ولد، واكو ناس تريد توأم ولد كأنه دا نسوق أولى أطفالنا. المهم صح ست وفاء أكو جداول مال أولاد علمية، يعني السيدة تجي للطبيبة حتى تتابع الإباضة مالتها وتشوف هذه وتحدد الأوقات اللي يصير بيها الجماع وتنطيها أشياء قبل الجماع وتنطيها نصائح بعد الجماع حتى تزيد فرصة تكون الجنين الذكر. لكن ماكو شيء بالطب اسمه 100% مستحيل، حتى إذا تروح هذا اللي يسموه أعلى تقنية هي الأطفال الأنابيب مع السكس سيلكشن مع اختيار جنس المولود، حتى هذه همينة مرات تخطأ ومرات ما تصيب ومرات تطلع، يعني ما تتلقح البويضة بنفس الوقت على الدورة الثانية ويصير بنية يعني بيها نسبة خطأ.
1: إذن الجدول مو 100%،
0: ماكو شيء بالطب 100، ماكو شيء بالحياة أصلا اسمه 100%. عبر الشارع أنت فد 100 مرة يجي فد مرة لوري ويسويك موناليزا يعني ماكو شيء شو اسمه بالحياة هيجي، لكن أكو نزيد بيها الفرص مال تكون الذكر، والمرة اللي تجيب بنية تجيب ولد، والمبيض اللي يطلع بويضة البويضة تكون لون واحد، الحيمن هو اللي لونها إذا يعني بطريقة بسيطة هيدا نحكي هي مو هيجي، فإذا تلونت بحيمن أزرق راح تصير البويضة زرقاء فيطلع ولد، وإذا تلونت بحيمن وردي خلي نقول لأن جيوش الحياة من نوعين، جيش وردي وجيش أزرق، فالجيوش الوردية تكون الإكس كروموسوم بيها اللي دائما السيدة تسوي إكس واحد فهي دائما لون واحد، أو خلي نقول أبيض أو خلي نقول وردي لونها فهي إكس، الكروموسوم الإكس كلش ثقيل، فمن يشيل الحيمن على كتفه ويركض بيه ما يقدر يعني ثقيل يصير، فالجيوش الوردية تتقدم ببطء والدفق يعني بنهاية الدفق، الدفق السريع يجي الواي لأن الواي كلش كروموسوم بسيط وخفيف فعدهم طاقة، بس من أنت
1: مسافات
0: سريعة وتروح سريع طاقتك تروح بسرعة فيموت بسرعة، بينما جيوش الوردية على كيفها. هذا ده نحكي احنا يعني فشي نسبي طبعا مو لهالدرجة، هو الدفق يجي مخلط بس بعدين
1: بداية نسبة الوصول
0: اي، فاذا البويضة هي كالاميرة ده تنتظر على القناة مال فالوب تنتظر هي 24 ساعة بالمناسبة
1: بعدين
0: للامير حتى يجي يلقحها، فإذا هي أوردي واقفة ومنتظرة فمنو راح يلحقها؟ راح تلحقها الجيوش الزرقاء فتتلقح فنسبة الذكر تصير أكثر. فإحنا توقيت الجماع لازم يكون إنه البويضة حاضرة ومنتظرة بالثلث الأول من قناة فالوب.
1: نعم
0: هذه المبدأ.
1: نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير. ألو
2: ألو
1: صباح الخير يا أهلا وسهلا يا أهلا مرحبا،
2: شلونك؟
1: هلا بيك هلا مرحبا تفضلي عزيزتي.
2: اول شيء تحياتي للدكتوره.
0: يا كل الهلا اهلا وسهلا تحياتي
2: حبيبي. دكتوره ممكن سؤال؟
0: تفضلي يا عمري.
2: اي حياتي شكرا. اني حامل بالشهر الثالث يعني 4 ايام اكمل الشهر الثالث، يوم 15 اكمل الشهر الثالث.
0: مبروك.
2: كان عندي شكرا الله يبارك فيك، فكان عندي دائما دوخة وخاصة بالشهر الثاني يعني دوخة لعبان نفس ألم بالصدر، يعني كثير عانيت من هاي
0: أعراض وحامل حامل فعلا.
2: من طبيت بالشهر الثالث يعني خفت شوي، بس هم صار مرات يجيني دوخة وقوية ويجيني لعبان نفس، بس هاي يومين اختفوا يعني لا عندي لا دوخة لا لعبان نفس، حتى كان عندي ألم بالصدر هسا ما عندي ألم بالصدر، وأني بصراحة بعد أسبوع جاي عندي موعد سونار، بس بصراحة يعني خايفة أخاف صاير شيء على الجنين لا سامح الله، هالشي طبيعي ده تختفي الأعراض يعني
0: الاسم الكريم عفوا حبيبتي
2: نور
0: نورة حبيبتي. إحنا يعني قبل كنا نقول أني أشوفها هاي بعياتي همينة، إنه أنا أقولها المريضة مثلا تجيني يوم 15/8 فأقولها الموعد الجاي بعد 4 أسابيع اللي هو تقريبا 15/9، لكن هذا ما شيء منزل ما شيء يعني نازل من السماء، أي حدث طارئ خلال هالأربع أسابيع لازم تتصلين لازم ترجعي لي، يعني أشوفها مثلا حركة الطفل مدت لاحظها أو صار عندها نزف أو هي ملتزمة بال15/9 أني من مبدأ أنه ما أريد هالضيع من عندي المريضة وتروح شهرين ثلاثة، لأن تدرين يعني هو بشار الأسد ترى والحكومة مالتها سقطت ب12 ساعة، فيعني ما ينترك يعني الوقت ينحسب علينا. فالجنين احنا نتابعه خلال السونر، وهسه السونرات يعني ما شاء الله مو مثل زمننا احنا من حبلنا، موجودة بكل مكان. فتقدرين تسوين سونر بسيط عصرية، روحي سوي سونر بسيط على الأرحام وشوفي.
2: صحيح مثل ما قلت أنا 8/8 سويت سونر، كان الجنين زين وكان نبض وكل شيء.
0: 8/8 إيش قد صار يا حبيبتي؟ إيش قد صار من 8/8 إلى حد هسه اليوم؟ إحنا 11/9 صار
2: يعني هاي شهر شوية. الدكتورة قالت لي من تكملين نهاية الثالث تعراجعي.
0: إيه قالت هي.
2: انتظر إنه يوم 15 أروح.
0: لا لا لا لا.
2: على ما أروح خفت دا خايفة يعني.
0: لا ولا تخافين يعني ولا شيء. guess شلون يقولون بالإنجليزي test and don't guess.
1: يعني افحص يعني ولا تخمن.
0: روحي روحي افحصي وشوفي اطمئني، ليش تعيشين بصراعات؟
2: بس هي خايفه قد يعني هذا الشيء طبيعي اذا تروح الاعراض.
0: هو شوفي هو اول 3 أشهر، اول 3 أشهر الهرمون مال الحمل يطلع من المبيض، فيروح للدم ويشتغل بكل الجسم فيسوي اعراض الوحام، يعني يرخي كل الجسم، يرخي المعده فيصير التقيؤات، يروح للدماغ فيصير دوخة، هو ارتخائي، هرمون ارتخائي، فيصير عندك أعراض عامة. ورا 3 أشهر تصير المشيمة هي تأخذ هذا الدور، فيصير الحلقة مال الهرمون المثبت تكون داخلية ما تحس بها السيدة زين. بس هذا ما يعني أنه إحنا نترك الشيء للصدفة، إحنا مو قلنا قبل شوية ما نترك شيء للصدفة، نروح نسوي سونر. لو تسوين، لو يبقى السونر عليك 24 ساعة ما بي خطورة. فأنتي لو تسوين يومية سونر ما بي خطورة، فروحي سوي سونر إلى أن يجي موعد دكتورتك، أو روحي لدكتورتك. أنا تجيني مثلا يوم 15/8 المريضة، بعدين تجيني ورا أسبوعين لأن أدها مثلا تقيئة الدم مثلا، أو ما حست بحركة الطفل، أو الثدي مدى ينطي أعراض أنه هي حامل بالبداية. يعني هاي مريضة ترى ذكية وهذه هي جتني، فأنطي أخذ هاي الإشارة منها وأشتغل عليها وأسوي لها الفحوصات اللازمة بوقتها، وبهذاك الوقت أنطيها بعد موعد غير يعني يتغير القانون، مثلا مو 15/9 يعني تجيني على وراء 4 أسابيع من هذاك الموعد، وهكذا. فما عدنا شيء ثابت. أنت جاوبي نفسك. هسه أهم شيء مثلا أنت بعنكاوة؟
2: نعم.
0: أي تقدرين تروحين المستشفى مريمانة بها 24 ساعة، مو دعاياني ما اشتغل اصلا بمريمانة ترى. تقدرين تروحين تسوين سونر وتطمئنين على الطفل وتخلص هاي الصراعات والضرب الاخماس باسداس وترتاحين الى ان تروحين.
1: نتمنى انه جاوبنا على استفسارك اختنا.
2: شكرا جزيلا
1: يا زين. دكتوره سويتي الفحص وطلعت نتيجة الفحص إيجابية
0: يا حبيبي
1: بابام
0: ما يعني أي شيء طبعا إطلاقا، يعني بس راح يعني لي أنه هذا عنق الرحم ما ينعف، هذه المرة ما عوفة، بس هذا ما يعني سرطان لا أبدا، هذا يعني هذه فد
1: ده يعني أنه أكو عدوى،
0: يعني أنه أكو إصابة، وهاي الإصابة قد عدها ها. إحنا مو قلنا الدي أن أي نسوي الفحص مال الدي أن أي، هذا راح يطلع لنا نوعة. فمن تجينا إيجابية مثلا طلع لنا نوع الـ16، هي راح المريضة ما راح تنتظر، راح تخلي على تشات جي بي تي، تشات جي بي تي راح ينطيها أنه هذا سرطان وهذا
1: هذا مسرطن
0: مش ولا بد، وهذه راح تجيني منهارة فارط على آخر شو اسمه. يعني إحنا أول مرحلة نقعد نهدي المريضة، هذا الروتين مال عيادتي، أنه قلاص مي وكلينك ساية واحدة، لأن ما نشجع البتي ليس بخلا يعني، بس ما نشجعها البتي، كلينك ساية واحدة ونقعد ونحتضنها، وهذه ديري بالك أخذي نفس عميق، ترى هذا مو يعني يعني أنت عندك الأب الروحاني اللي راح يسوي في هذه، والحمد لله أنت من المحظوظات لأنه عرفتي أنت ما نمتي على المعلومة.
1: إذن وجود هذا النوع المسبب للسرطان ليس يعني حتما ولا بدا أنه تصاب بسرطان عنق الرحم.
0: لا هو هي من إحنا مدن غربل، فاللي طلعت سلبية راحت، هذه تروح ويا جداول بقية السيدات كل 3 سنين.
1: نعم.
0: بس هذه السيدة هي هذه الماتيريال اللي لازم ألزمها وماهدها، هي هاي الكاتش
1: لزمتيها.
0: لزمتها
1: شو راح تتعاملين وياها؟
0: خلي نقول مثلا دلال من الناس، السيدة دلال طلع عندها الـ HPV 16 هذه ما عوفها ما تنعاف، هذه راح تضل شغلي الشاغل. لازم طبعا احنا راح تجينا النتيجة مال السلايد همينة فنشوف تأثير هذا الفيروس اللي سواه على بطانة عنق الرحم، هل غيرها؟ لأن الفيروس مثل الكورونا، فيروسات هي يعني جاك اتصال له.
1: ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: تفضل. ألو صباح الخير دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور، الاسم بالخير.
2: شلون الصحة؟ وياك سالتني.
1: أهلا وسهلا هلا عزيزتي سالي، تفضلي.
2: يا هلا بيك، صباح الخير دكتورة.
0: صباح الورد.
2: دكتورة أنا سؤالي عام، تفضلي حبيبتي. كأي امرأة تعبر 40 سنة شنو الإجراءات اللي تتخذها على مود تحافظ على صحتها؟
0: كلش حلو هذا السؤال، عاش
1: تمام سوسو. عزيزي شكرا جزيلا للاتصال،
0: اهلا وسهلا. بعد سن 40 هو فد مفترق طرق بالحياة، المفروض السيدة تكون مكملة عائلتها completed family، يعني يعني نتمنى ونرجو
1: مخلفة ومخلفة
0: وخلاص بعد تتفرغ
1: سادين الكبنج وسادين المحل وشطبنا.
0: بس هذا ما يعني انه ما تصير حامل، هي يعني تصير يعني فلازم عندها خطة وبلانكت فخينة جلد النمر يعني شيء ثقيلة ما المنع. أول شيء خطة قوية للمنع. ثانيا إذا كانت ولاداتها طبيعية ومتكررة لازم تقوم بهالعمر هذا أنه تجمل، تسوي ترجع المنطقة التناسلية إلى شكلها قبل ما هذه، يعني أكيد المثانة تكون عندها نازلة والمسائل فارغة.
1: هل هذا يتم بالرياضة أم ب؟
0: لا لا يتم بعمليات، ما أتصور لأنه إحنا إحنا الطفل يصير 3 كيلوات من يطلع، فمن يطلع يطقطق عفوا يطقطق كل اللاستيكات فتصير يراد لها ترميم
1: جديدة.
0: ترميم. وهسه السيدات هم يجون يطالبون بهاي العملية لأنه هذه إذا تتركها إلى عمر الخمسينات والستينات وحتى السبعينات، أنا هواية أشوف يعني حتى خالاتنا وأمهاتنا الكبار يعني نهاية حياتهم مأساوية، يبقون تلبس حفاظة لأن ما تسيطر على السلس
1: البولي. هذا كله بسبب الحمل والولادة الطبيعية.
0: الولادة الطبيعية الله يعني إيش قد ما هي ساعة سهلة إيش قد ما بيها تبعات. تبدي تحافظ لأن هذا الوقت العقد الخامس خلي نقول من العمر هي دخلت، فراح تبدي الضغط والسكري وهاي تتخلص من الوزن الزايد. أهم نصيحة ممكن نقدمها للسيدة بعمر 40 أنه تروح للجيم ويكون عندها مدربة حتى تعرف شلون تبني الكتلة العضلية اللي تخليها تعيش لحد آخر يوم على رجليها، تاخذ مكملات غذائية، تهتم بأكلها. كلنا هسه احنا ما يصير ناكل 3 وجبات، ماكو هيك شيء، احنا مدى نتعب بقد بيبياتنا وبأمهات احنا، لا والله بس دماغنا دا يتعب جسمنا مدى يتعب، ما حد دا يعرق. العرق مو هذا مال الحر قصدي، يعني العرق انه تعبانين احنا كانوا بيبياتنا على الماء يحمون الماء يتعبون كوما يقطعون حطب ويسوون كلها كتلة عضلية يبنون، فيستحقون أنه يأكلون الأكل اللي هذه، إحنا قاعدين 24 ساعة على القنفة ونقلب بالموبايل فما نستحق نأكل مثلهم، ما عندنا الرفاهية أنه نأكل بقدهم. يصير صيام متقطع، نقطع الكربوهيدرات، السكر من دخله بالبيت، ننام صح، ونحاول يعني نأخذ قلت المكملات الغذائية، وحتى الفواكه صارت مو كلها صحية يعني بيها سكريات هواية المفروض ما ندخلها البيت بعد للأسف، التمن والخبز والفاست فود والكولا
1: وهذا
0: بقى نضرب نفسنا طلقة ونموت.
1: إيش بقيتوا؟ لا شكر لا فواكه لا
0: حلوة. الحلوة بلساننا هي صحتنا.
1: أيبا
0: شاعرة شذا مطر
1: هاي رسائل على الواتساب، هاي حالات سوري.
0: زين حكي لطيف جميل جدا،
1: هو مثالي بس، لكن اللي تريد تحافظ واكو ناس عندهم اراده ممكن يسووا. زين نرجع لموضوعنا، كانت النتيجه ايجابيه عدك هذه اخذتيها برا الغربله
0: سيده دلال HPV 16 بوزيتيف،
1: اي هذه راح تفحصيها كل سنه مره حتى تتأكدين ما تحرعنا. كانت النتيجة إيجابية عدك هذه أخذتيها برا الغربلة
0: سيدة دلال HPV 16 positive.

0: يعني هذول كلش كلش.
1: اذا هي ما تخاف بس لازم تدير بالها.
0: اي ما تنهار ولا تخاف ولا تهلع, وانما تشتغل بعقل, يعني act and don't react. فهذا الفيروس يحتاج كم سنة بخمس ست خطوات أنه يتحول إلى, يحول الخلايا مال بطانة عنق الرحم الصالحة, تبدي تنقسم بصالحة, يدخل على بروتين ويغير يغير يغير إلى أن تفقد الخلية
1: هويتها وتتخبل وتصير
0: مسرطنة وتفرط وتبدي تنقسم انقسامات. هالخمس خطوات تأخذ لها سنين, بس الخطوة الأخيرة تأخذ لها شهر يلا تتحول إلى كلش غادر.
1: فأنت تريدين تدخلين,
0: فأني عندي هذه الفترة كلها أنه
1: تقدرين تدخلين وتوقفين
0: أغير
1: عمل
0: مسار السيناريو هذا.
1: زين أنت من اكتشفتيه هو بعد مثلا خلينا نقول بالمرحلة الأولى قبل لا يدخل ويحول الخلية بهاي الستيبات مستيبات السرطان هذه, هل تقدرين أن توقفي أو طبعاً تخلين الجسم يتخلص منه نهائيا؟
0: هو الكشف المبكر. شوف أني شغلتي هواية هواية أحسن من جماعة الجراحة والثدي, لأن الثدي من يسوون أشعة للثدي هو أوردي صاير سرطان, يجون مثل أليسة مثلا مرحلة أولى بس أخذت كيمياوي. يعني هم الكاتش مالتهم هو صاير سرطان. آني بعد يريد
1: يفكر
0: ويتخيل أنه ممكن عنده القابلية أنه يسوي مشروع السرطان, ألزم
1: حلو
0: هنايا. بس آني شون ألزمها دكتور؟ هي لازم تجيني.
1: أي طبعاً.
0: آني ما عندي سيستم غربلة بلدي. آني أعتمد على ذكاء المريضة, هي تجي, هي حريصة على عنق رحمها اللي ما يحسسنا. عنق الرحم كلش فد بالأحشاء, ما راح تقدرين أنت تعرفين. لازم الفحص, لازم الفحص, ولازم بشقيه اللي هو الجلاس تيست, السلايد تيست, والفرشة, فحص الفرشة الليكويد تيست. لازم. أني جاية لهذه الكلمة حتى أفتح عيون السيدات العراقيات إنه هذا اللي لازم يسوي, لأن ما حد يقول لنا. عفوا أرجع أقول لك احنا هل يا نهار اسود هل يا نهار زين احنا ما عندنا علاج للفيروس ما عندنا علاج للفيروس. احنا نوخر تأثير على الخلايا. يعني احنا مثلا احنا الفيروس اجى خرب هاي الخلية, احنا نوخر هاي الخلية قبل ما تصير بؤرة سرطان, بما أنه ما عندنا علاج له, فعلاجنا
1: يعني
0: هو الكوي.
1: هو رح يبقى الفيروس؟
0: لا لا لا ما يبقى, لا لا هو ما يبقى, بس هو مثلا دخل بهذه الطبقة. طبعا أنت دا تحكي عن يعني زوم إن زوم إن, شايف الصورة من تفتحها يعني
1: التكبير.
0: احنا بعدنا بالبطانة بالصف الأول من بطانة الرحم. فأنت من دخلت وأخذت التخريش مالته وطلع لك هاي الخلايا المبطنة أنه بيها دا تفكر بهذا المشروع,
1: إذن لازم تكون,
0: فمعناها أنه داخل بيها الفيروس. بما أنه أنا ما عندي علاج فأني أعالجه أنه أكوي, لكن مو هذا الكوي اللي يصير بالعيادات.
1: لا شلون؟
0: بودي أفتر على العيادات النسائية كلها أشيل الكاويات منها, بنفسي أسوي هذا, لأن هذا هو العصا اللي دا تدخل بداخل عجلة التطور مالتنا.
1: شون تكوين شغل لنا الموسيقى راح يسد البرنامج. شون تكوين لعب؟
0: أكوي عن طريق الكولبوسكوبي, أدخل بميكروسكوب أباوع هذه ومحاليلي حاضرة وياي والشفاطة مال هذه, لأن لازم أحمي نفسي همينة مال الدخاخين اللي راح تطلع, وقصة كبيرة يعني. أدخل أحط محلول يتلون لي, شايف البيضة من الطقها بالطاوة الحارة شون تصير البياض أبيض رأسا. أنا عندي محلول بس أخليه على عنق الرحم رأسا يأخذ اللون الأبيض, الخلايا اللي بيها فيروس وبيها تغيرات أجي أكويها بطبقة وأخلي مرت الأخو أكويها وأنشف الدم اللي يطلع وأرجع أحط المحلول إلى أن أوصل للطبقة اللي كلها ما تأخذ اللون الأبيض. أما أتأكد مرت الأخو أجي بيود أخلي بيه أشوف الخلايا الزينة هالمرة, قبل كانت المزينة تأخذ اللون الأبيض, هالمرة الخلايا الزينة الهيلثي الحبابة اللي هي من أصل عنق الرحم اللي ما داخل بيها الفيروس راح تتلون باللون الجوزي هو لون اليود. فمعناها وصلت للمرحلة اللي أوكي أوقف الكوي, وهذا الكوي لازم يكون يا أما بالليزر أو بالتجميد الكرايو أو بالكوي العادي

0: كهربائي أو بالنترات الفضة اللي هي طريقة قديمة ما حد يستخدمها.
1: هل باختصار كل سرطان عنق رحم هو سبب هيومن بابلوما فيروس ولا أكو أسباب أخرى ممكن تسوي سرطان عنق الرحم؟
0: يا عيني عليك على هذا السؤال. 70% من سرطان عنق الرحم يسبب الـ HPV.
1: أوه النسبة الأكبر.
0: 16 و18 خصوصاً.
1: حصة الأسد. إذن 30%
0: هي النسبة. 70% هي 30% مو هينة هي.
1: بس ما يخالف. بس أنت خلصتي 70% من الناس بهذا الفحص. هذا الفحص هل هو غالي التكاليف على المرأة إذا رادت تسوي؟
0: الجلاس تيست من السبعينات موجود. السلايد قصدي. لا مو غالي بس الدي إن إيه غالي.
1: يعني
0: نحاول.
1: يعني هي المفروض تسوي كل 3 سنين مرة. يعني هل هو باهظ الثمن ولا هو
0: دكتور شوف هي باهظ الثمن. كم موبايل نشتري؟ كم أشياء مو زينة؟
1: يعني بسعر موبايل هو
0: كم أشياء مو زينة؟
1: لا مو مرات أكو ناس $100 تعتبرها باهظ الثمن وناس $1000
0: فعلا انت جبتها بالضبط. $100 يعني
1: $100
0: يعني
1: ما مقدور عليها.
0: احنا دا نشتري الشيبسي والبيبسي والتدخين اللي يضر بالصحة والفاسد.
1: لا لا لا $100 مقدور عليها. لا لا يعني أتوقع
0: $1000. لا تشترين آيفون اشترين
1: بما أنه كل 3 سنين مرة أتوقعت $1000 بس أنه لا $100 مبلغ ممكن أنه يتحصل.
0: وأكو أوفرات يسوون المختبرات مرات مواسم وهذا تجي حلوة.
1: زين هل يمكن أنه البنت الغير متزوجة تجري هذا الفحص؟
0: صعب بمجتمعنا لأن الباب سمير شلون ناخذه؟
1: صعب بمجتمعنا.
0: صعب بس بالخارج لا طبعا تجيها المسج غصبا ما عليها تروح ما عندهم
1: تروح تفحص. زين احنا مع الأسف الوقت ما لحقنا. الوقت وياك كلش حلو بس نكمل الأسبوع الجاي أكيد. بعد إذنك نكمل الجزء الثاني من الحلقة لأنه انتهى وقت البرنامج. سحبينا اسم من هاي الأسماء حتى نشوف منو فاز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة لزراعة وتجميل الأسنان. افتحي أنت الاسم اللي تختاري دكتور. نصيب هذا. افتحي الاسم أنت.
0: سالي سمير
1: فازت ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر لزراعة وتجميل الأسنان الكائن في عينكا وشارع المنتزه.
0: شو راح أسوي لها؟
1: راح أسوي شنو رأيك؟ تتش تريدين؟ أنت اختاري. أنت اختاري أنا أسوي. إحنا بالعادي نقدم تنظيف أسنان. بس
0: أحسن شيء طبعا هذا. طبعا أنا جاية همينة أقول لك إنه تنظيف الأسنان فشي كلش مهم بعد سن 40. يمكن هي سألت سالي لو
1: يمكن
0: أحد. بعد سن 40 الأسنان إذا يصير بها تكلسات كلش إلها علاقة بالجلطات مال القلب.
1: كلش إلها علاقة.
0: نظفي أسنانك سوسو.
1: أي.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتورتنا الورد على حضورك معنا ونشوفك الأسبوع القادم نكمل برنامجنا ونكمل محاور حلقتنا.
0: شكرا ما وراء الكواليس.
1: شكرا مخرجنا أستاذ سان بلندر. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في أمان الله.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

sing it.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: gonna learn. I'm gonna understand the inner workings of a woman.
1: ديك شميتون الراديو عنكاوا
2: من مذيتا نحبي وتعنكاوا

ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية، يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك، وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك، وحكايتك إلها قيمة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا. راديو عنكاوا.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شو

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة:

تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوا ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوا. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوام.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.